0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل. ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل. جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل. لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل.
3: واصبح الشوق مله كان لجل الدليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل. بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل. بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل. مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبيط طرفه كحيل. سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيليت فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل. انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل. مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل.
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا شاعر مميز في حياتي،
3: شاعر
2: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
3: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
4: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك الا زاد فوجاعي. اللي محيرني انك فزع العادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا ولا الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي؟ لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق مال اللي حصل داعي.

0: على الخليجية.
1: جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، من مقام لو سمعته زادت أحزاني حزن، واروي عن قصة حبيب ترفن حلو الصبا، ناعم العود اللي قفى ما ترفق بي، وحن عن حبيب مثل حظي كل ما جيته أبا، عن حبيب من قساته حن على حال الزمن، يا حسافة ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، يا حسافة ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، أشهد إنه لو تدلع هو على هذا ربع، وش عليه إن كان سالي لو هجر نومي الجفن، المهم انه تسلى لين ما جاه النبا، اني من بعده طريح وامتلى صدري محن، ذا جزاي وذا جزا سبع طرد سيد الضبا، من بعد عرشه وشانه صار من جرحه يون.
0: اشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوته، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته. كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته. قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا ما خالف.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري، وسيبي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول النيا يشتاق، والنفس لهل هواها دوم ودانا. والنفس لهل هواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
3: زين، كم بيطلع الحساب؟
4: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية للاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
5: تعاونية الاتحاد وما كنتوا قريبين منكم.
6: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
1: دانة الأثير
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: جيست في ضيافة الخليجية.
1: المرأة الإماراتية،
2: المرأة الإماراتية،
1: درة الحاضر والمستقبل.
3: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
3: قال كم عمرك وقلت العمر زايد، قلت لك عمري 100 مرة وعيده، كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة، واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع راي شاعر يسمو إلى الإبداع سيده، والقديمة لذ لكن الجداي تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياته ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيده، في رقبة المجد علق له قلايل، صورة مرسومة بسبابة إيده، وانعشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيده، وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب احنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أجمل المنوعات الغنائية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد واللابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: نيابة عن رئيس الدولة الشيخ بوط بن هيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق. الإمارات ترسل طائرة إغاثة ثانية تحمل 45 طنا من المساعدات إلى نيبال. هيئة بحرية بريطانية تلقينا بلاغا عن واقعة بالمحيط الهندي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق وتحرير الزميلة فاطمة الملا. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري في جمهورية موزمبيق. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع موزمبيق، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مشاركة

0: مجتمعي الأعمال في البلدين. وعلى هامش الزيارة التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان فخامة دانييل فرانسيسكو شابو رئيس موزمبيق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث إمكانية توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار أكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكتها مع موزمبيق ودعم دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع وشراكات تحقق المصالح المشتركة. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد خلال الفترة من 15 وإلى 17 من سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري عن مشاركة رئيسية من وزراء الإعلام العرب في البحرين، سوريا، مصر، الأردن ولبنان. تكتسب المشاركة الوزارية أهمية خاصة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية والاقتصادية مع تغيرات غير مسبوقة في صناعة الإعلام فرضتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية. بإنجازاتها المتواصلة وحضورها في مختلف ميادين العمل، تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ دورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية. سعادة سمية عبد الله السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي تحدثت لمركز الأخبار بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
1: نقف بكل فخر واعتزاز أمام مسيرة صنعتها إرادة وطن ورؤية قيادة آمنت بأن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي شريكة كاملة في صناعة المستقبل. كل الشكر والامتنان والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله وأطال في عمرها، اللي جعلت من تمكين المرأة الإماراتية نهجا ومن طموحها إنجازا ومن حضورها في ميادين الريادة قصة نجاح تروى للعالم. وشكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة. نحن لا نحتفي اليوم بما وصلت إليه المرأة الإماراتية فحسب، بل نحتفي بما ستصنعه غدا. كل عام والمرأة الإماراتية فخر الإمارات وقوة حاضرها وريادة مستقبلها. دامت الإمارات وطنا يصنع المستحيل، ودامت قيادتنا مصدر إلهام وفخر واعتزاز.
0: بعد الفاصل، الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طنا من المساعدات إلى نيبال.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى نيبال والمحملة ب 45 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار. وتتضمن المساعدات كميات من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإغاثية ومولدات كهربائية والاحتياجات الضرورية للمتضررين، بما يسهم في توفير الدعم العاجل للأسر التي تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا، وذلك ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لإغاثة المحتاجين والمتضررين من ظروف الطبيعة حول العالم ومساندة المتضررين من الكوارث والأزمات، انطلاقا من مسؤولياتها الإنسانية وحرصها على تعزيز التضامن والتعاون بين الدول والشعوب. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي، ولم تقدم الهيئة مزيداً من التفاصيل. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الأغاني الخليجية على

0: 9. كانت
1: الأسئلة الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
1: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح بالتعاون مع
2: الاتحاد العقارية، جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية اللي من خلالها بنتعرف فيها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 31 39 المنامه 34 38 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
1: لكل المستيقظين باكرا، طلبة المدارس والجامعات والكليات وموظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الخاصة والمتقاعدين وربات المنازل، Good morning وصباح الخير مع شهر جديد 1 سبتمبر من خلال 707.
3: صباح الخير عهود، وصباح الخير للي شملتهم جميعا عهود، ما شاء الله في جملة واحدة يعني شملتكم جميعا. نوجه التحية أكيد لكل من يسمعنا ويتابعنا، وصباحكم خير. يعني بداية شهر جديد الحمد لله رب العالمين، شهر أغسطس عدة والحين نبتدي وياكم شهر سبتمبر، شهر البدايات، شهر الانطلاقات. البارحة ابتدينا بشكل عام نحن وأيضا كل الطلبة، لكن تعرفين عهود الواحد ساعات يوم يرجع للروتين ماله من بعد الإجازة، ما تحسين فيها صعوبة أن الواحد يرد للروتين من بعد الإجازة، ولا عادي الواحد يكون مطواعي يعني easy going مثل ما يقولون؟
1: شوف، على حسب كيف كانت إجازتي. يعني في بعض الأحيان حتى في الإجازات الصيفية على سبيل المثال، هناك أمهات، بخص بالذكر الأمهات أكثر، تبذل مجهود أكبر ويا الأبناء، خصوصا أنه يعني 24 ساعة من اليوم فيها يمكن 8 ساعات نوم، ومن بعد ذلك من بداية اليوم تحتاج أن شو ريوقهم اليوم، شو بيسوون، وين بيسيرون الأطفال، يعني أو خلنا نقول العيال بشكل عام يبون دائما فعاليات متجددة. فالأم يعني وحليلها تبتدي تفكر وتبتكر وتطلع بأفكار حلوة، عشاهم مثلا لازم يكون مميز، فهناك وايد جداول وايد فعاليات على مدار هاي الفترة. لأن في النهاية هم يشوفون أن هاي إجازتنا الصيفية لازم نستغلها، لازم نستانس فيها. وبصراحة يعني الآباء والأمهات ما يقصرون،
3: يحاولون صحة والعافية
1: بالضبط، يحاولون دائما أنهم يلبوا لهم احتياجاتهم. فبمجرد ما يرجعون للروتين فئة منهم صراحة يرتاحون ويستانسون أنهم ردوا للروتين المعتاد، عيالهم في المدارس، هم في دواماتهم، أو حتى في المنازل كيفما كانت طبيعة الحياة. وهناك يعني من يجد صعوبة بعد ما استانس وكيف واستمتع وسار وشرق وغرب، أكيد ما يبغي يعني يرجع للروتين المعتاد. فأعتقد هذا يعني يعتمد على منتلتي أو عقلية الشخص نفسه وكيف يسستم عمره، وهل هو يعني عنده هاي القابلية أنه يرجع بمرونة وسهولة لروتين الحياة، ولا يشوف الموضوع فيه صعوبة؟
3: أنا أحب سالفة الإجازة بعد الإجازة.
1: يقولك في فيلسوف، يقولك في فيلسوف كان يقول أن الإنسان يحتاج إجازة 6 شهور ويحتاج إجازة من الإجازة بعد 6 شهور.
3: والله كفو يعني طول السنة.
1: طول السنة تخيل.
3: يبالنا صراحة تخيلي.
1: تخيل كيف سيكون شكل الحياة. كنت أقول للمستمعين أن حتى اللي عنده شغلة الخاص بعد ما يروم يأخذ هاي الإجازة.
3: أكيد الدنيا بتوقف.
1: الدنيا بتوقف. فنحن نوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا. شيخ الظاهري صباح الورد، حياك الله ويا مرحبا بك. مريم محمد تصبح علينا أيضا، وعبير النمر تقول صدقتي عهود بكلامك عن موضوع الروتين كنا نتكلم عنه.
3: يسعد صباحكم جميعا.
1: ويسعد صباحكم فعلا جميعا. اليوم عندنا الكثير من وعبير تصبح عليك.
3: يا صباح الخير عبير.
1: يا عبد الله. اليوم إن شاء الله بتكون في جعبتنا الكثير من التفاصيل بنتكلم عنها. افتتاحيتنا أكيد مع أجواء يوم المرأة الإماراتية، وبنتعرف على التفاصيل أكثر، لكن من هاي الأثناء، من هاي اللحظات، يخبرونا منو اللي يستحق البريك الحقيقي ولو لسويعات قليلة من السيدات والآنسات الإماراتيات اللي موجودات في حياتكم اللي أنتوا تعرفونهم شخصيا، سواء من أفراد عائلتكم ولا من دائرة صداقاتكم ولا حتى دائرة زمالاتكم.
3: بالضبط، هذا اللي نترياه منكم، وأكيد دائما نسعد بمشاركاتكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية وطلبي الدائم الأسماء. الأسماء جماعة الخير،
1: الثنائي ولا الثلاثي
3: اللي تبونه، المهم انه
1: بس ما يكون
3: الاسم مو باسم الاول، يعني ثنائي ثلاثي اللي تبونه، بس المهم الاسم.
1: ان شاء الله ما بيقصرون،
3: يطول بعماركم.
1: اذا في هاي اللحظات من خلال 707 ناخذ هذا الفاصل، نرجع ونتواصل من بعد دقائق، ولنا عوده. كم كوب قهوه شربت لين الحين؟
3: لين الحين اثنين في البيت، الحين الثالث، الحين بسوي الرابع.
1: يعني المستمعين لازم نشوف صرفه ويا عبد الله، لان يعني مشكله
3: ما اقدر
1: يستوي لك خفقان في القلب يا عبد الله، ما بزين.
3: انا والكوفي اصدقاء طفوله.
1: اشرب ماي، اشرب ماي.
3: ما هذول شفتي ما شاء الله لتر البارحة خلصت في البرنامج.
1: كثر من الماي، القهوه الكثيره ما بزينه.
3: انزين حاضر فارس. طيب حاضر.
1: يعني بعد ساعات تنقلب ضد الانسان.
3: أيوة.
1: شيء اللي زاد عن حده ينقلب شو؟
3: ضده.
1: تحمل على عمرك. ونرجع وبنتواصل ان شاء الله من بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي، وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت ماها عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
0: على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: من خلال 707 نعود في تواصلنا وياكم ومع أجواءنا في هذه اللحظات ومسابقتنا الأولى
2: فوز أور لوز.
3: فوز أور لوز جماعة الخير، ونحن يعني نحتفي بالمرأة الإماراتية خلال هذا الشهر، وعندنا مسابقة وايد وايد وايد حلوة. حابين أنه يكون عندنا امرأة إماراتية تاخذ بريك لأنها تستحق هذا البريك، يعني مرأة تكون عاملة أو مثلا مثل ما ذكرنا ربة منزل، يعني عندها ضغوطات وايدة، عندها أمور وايدة خلال يومها وحياتها، فمحتاجة بريك. وروكسي سينماز يبون يعني خلنا نقول يكرمون هذه المرأة بأكيد هدية جميلة، واللي هي 4 تذاكر تسير وتستانس وتشوف أحدث الأفلام أكيد في روكسي سينماز مع صديقاتها، مع أكيد أفراد العائلة، عاد هي واختيارها دام هي الفايزة، هي
1: اختيارتها ترتاح وياها.
3: أيوة هذا هو. فنباكم تشاركونا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية وتخبرونا من هي هذه المرأة الإماراتية التي تستحق البريك المرتب والحلو من روكسي سينماز.
1: ويوم نتكلم عن المرأة الإماراتية اللي تستحق، نحن المقصد من ذلك حد من الناس اللي تعرفونهم شخصيا،
3: نعم،
1: خواتكم، أمهاتكم، يداتكم، بناتكم، حد تشوفونه يتعب، حد تشوفونه مجتهد، حد تشوفون انه يستحق بريك خفيف لطيف يستمتع بوقته، يختار الناس القريبين على قلبه ويصير ويغير او تصير وتغير جو وياهن في روكسي سينماز في دبي هيلز مول بالتحديد.
3: بالضبط.
1: فبننتظر منكم مشاركاتكم مع اسماءكم الثلاثيه من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. مريم صالح، صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك، شكرا لتواصلك ويانا. تقول في هذا الصباح أحب أوجه رسالة شكر لكل امرأة إماراتية ناجحة، شكر خاص لعاش سعد وفاطمة سعد وخدية سعد ومريم سعد، دمتن ناجحات.
3: اللهم آمين يا رب، نوجه لهم تحية نحن أيضا.
1: عندنا آمنة البلوشي تقول المرأة هي أنا، والله تستاهلين، ليش
3: والله.
1: لا بالعكس
3: أكيد.
1: واحد يعني إذا يشوف أنه هو فعلا يستحق، أو المرأة اللي تسمعنا إذا يشوف أنه هي فعلا تستحق هذا البريك ليش لا.
3: بالضبط.
1: عندنا يمع الشامسي، صباح الخير والنور والسرور من علي وخليفة ولطيفة وزايد، صبحكم الله بالخير ويوم دراسي موفق. على فكرة هناك طلبة اليوم بدوا، اليوم أول يوم
3: بالنسبة. هي نعم بالتوفيق إن شاء الله،
1: فنتمنى لكم التوفيق والكثير من الشطارة والذكاء والاستيعاب والفهم في كل أكيد دروس المدرسة. مريم محمد تقول أكيد أمي،
3: الله
1: والله تستاهل
3: أكيد.
1: فهذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هاي اللحظات، ونستقبل المزيد من هذه المشاركات من خلال رقم الأسمس 4000. عجلوا واستعيلوا في مشاركاتكم، لأن من كثر المسابقات اللي عندنا بشوفونا ننتقل من مسابقة إلى مسابقة بشكل سريع، فنبغيكم تشاركونا في هاي اللحظات. يا ترى منو هذه المرأة الإماراتية اللي تستاهل أنكم تقدموا لها 4 تذاكر لروكسي سينما في دبي هيلز مول، السير تأخذ بريك وتستانس. ورد نذكركم هذه المرأة الإماراتية لابد من أنها تكون وحدة من محيطكم، أنتوا شخصيا تعرفونها، شاركونا بأسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دقايق وعبدالله ترى بيعلن عن الأسم، ما عنده وقت عبدالله.
3: أيوة سريع سريع ما شيء وانتو.
1: فبنرجع وبنتواصل إن شاء الله من بعد دقايق. يسعد صباحكم من 707.

0: 1-0-0-9.
1: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي وتحديدا للقادم من إمارة الشارجة، شارع الاتحاد للأسف عليه ازدحام مروري في هذه اللحظات من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي تقريبا من قبل السيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تمتد الحركة ككثافة مركبات بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. عن شارع الإمارات العابر نقدر نقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات، يمكن تواجهون كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، وبالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي أيضا عليه كثافة مركبات متقطعة في هذه اللحظات. شارع الشيخ زايد اللي أشوف الحركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي حفظكم.
3: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: فوز أور لوز،
5: فوز أور لوز، منو بيفوز ومنو بيلوز؟ شو رايك؟ بس بغني لكم اياها ان شاء الله قريبا قريبا في الاسواق.
2: عبد الله كمل، ما عاد وقت.
5: انزين يا جماعه الخير، وصلنا وياكم ان طبعا نشكر كل من تواصل ويانا على رقم الاس ام اس 4000 او عبر تطبيق الخليجيه عبر الرسائل النصيه المجانيه. سالناكم قلنا لكم نباكم تخبرون من هي المراه الاماراتيه في حياتكم التي تستحق بريك حلو من روكسي سينماز دبي هيلز مول. 4 تذاكر بتكون من نصيب احد مستمعاتنا.
2: عمر محمد يقول أمي تستاهل، الله يحفظها.
5: الله يحفظها يا رب.
2: أيضا هزاع الشحي يقول المرأة هي زوجتي. إيمان النعيم تقول المرأة الإماراتية أنا وصديقاتي.
5: كفو.
2: الوالدة الله يحفظها من نورة آل علي. أكيد زوجتي من محمد إبراهيم. أفراح أحمد صباح السعادة تقول الوالدة تستاهل الله يحفظها، وشكرا لأنها أنجبتني.
5: حبيت
2: الله يحفظها يا رب. أيضا عندنا مريم محمد تقول أمي تستاهل بلا شك. مي علي صباحكم خير، مبسوطة جدا أنكم على الهواء، أول يوم مدارس ما قدرت أسمعكم، لكن تقول منور الدنيا يا عبد الله.
5: يطول بعمرك يا مي، جزاك الله خير.
2: هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات، وإلى اللحظة الحاسمة يا عبد الله.
5: يلا،
2: منو اللي بيختار الكمبيوتر ومنو اللي بيربح ويانا؟
5: خلنا نشوف على من سيقع الاختيار، ونقول مبروك لي آمنة البلوشي بالبركة. آمنة
2: مبروك مبروك.
5: 4 تذاكر من روكسي سينماز تستانسون إن شاء الله بأحدث وأروع الأفلام في روكسي سينماز.
2: خلونا نتم في أجواء اليوم، أو خلونا نتم في أجواء يوم المرأة الإماراتية مع قسيمة بقيمة 5000 درهم مقدمة من كارتير. يا سلام،
5: تشوفون اللهفة اللي أشوفها، عرفتوا؟
2: أحب السوالف.
5: هي يعني بنات لازم.
2: فاليوم طبعا احنا عندنا هنت جديد. أولا بنعلن عن شخصية البارحة. شخصية البارحة بعد ما شاركونا مستمعينا وبعد ما دخلوا على صفحتنا في انستغرام @الخليجية وشافوا كل الهنتس الخاصة بالشخصية اللي كنا نتكلم عنها، ونحن أيضا من خلال برامجنا برنامج 707 وأيضا
5: لايف هاب
2: وين وصلنا، كنا نتكلم أو نعطيكم هنت لشخصية البارحة. اليوم نقدر نعلن عن هذه الشخصية واللي هي كانت دكتورة سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية ومستشارة فنية في مجال الطيران، وحصلت على درع المرأة المتميزة في أبوظبي، وتم تكريمها كأول امرأة عربية في مجال الطيران بجائزة عالم الاختلاف من التحالف الدولي لتمكين المرأة في أستراليا.
5: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. نحن فخورين صراحة بهذه النماذج والرموز الإماراتية اللي موجودة عندنا في الدولة. فهذه كانت شخصية البارحة، وأكيد بيتم الإعلان عن الفائزة اللي فازت ويانا البارحة بهذه القسيمة. بيكون أيضا اليوم عندنا هنتس لشخصية جديدة أوريدي موجود التفاصيل في انستغرام من هي يا ترى، لكن احنا من خلال وقت 707 بنقدم لكم هنت واحد اضافي.
5: صحيح.
2: شو هو الهنت؟
5: الهنت يا طويل العمر اختارتها مجله فوربس ضمن اقوى 100 سيده اعمال في الشرق الاوسط عام 2023.
2: تخيل انا ياسا اشوف الصوره الحين في عقلي.
5: هي
2: ياسا اشوف الصوره لان مرت علي الصوره.
5: حلو حلو.
2: ففي انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا باسم شخصية اليوم، وأكيد بتسمعون هنتات إضافية في باقي البرامج، وبننتظر منكم تفاعلكم. يا ترى شو اسم شخصية اليوم؟ مرة ثانية نعطيهم الهنت يا عبد الله.
5: نعم، اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط عام 2023.
2: إذن كل التوفيق للجميع في انتظار أسماءكم الثلاثية مع التخمين الصحيح من يا ترى هذه السيدة الإماراتية. وأكيد باقي الهنتات تقدرون تراجعونها في صفحتنا في انستغرام @الخليجية 1009. من هي يا ترى؟ إذا كنتوا حابين تربحون قسيمة بقيمة 5000 درهم مقدمة من كارتير، تقدرون تشاركونا في هذه المسابقة، وغدا سيتم الإعلان عن اسم هذه الشخصية الإماراتية وأيضا عن اسم الفائز أو الفائزة اللي بيربحون يانا بهذه القسيمة.
5: حاب موفق للجميع
2: وجود لك للجميع. لنا عودة من بعد دقائق.
4: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
6: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
4: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
7: الخليجية 1009.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد علمون، وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009. أشعار فزاع على الخليجية.
5: أنا شاعر مميز في حياتي،
6: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
5: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
7: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
8: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يالهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
9: فزاع 1-0-0-9.
10: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1-0-0-9 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1-0-0-9 اللاسلكية وهدايا كثيرة، وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
11: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
12: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
2: نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق. وزراء إعلام عرب يجتمعون في دبي للمشاركة في أعمال قمة الإعلام العربي 2026. الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طنا من المساعدات إلى نيبال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع موزمبيق، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وعلى هامش الزيارة التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان فخامة دانييل فرانسيسكو شابو رئيس موزمبيق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث إمكانية توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار أكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكتها مع موزمبيق ودعم دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع وشركات تحقق المصالح المشتركة. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد خلال الفترة من 15 وإلى 17 من سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي عن مشاركة رئيسية من وزراء الإعلام العرب في البحرين، سوريا، مصر، الأردن ولبنان. وتكتسب المشاركة الوزارية أهمية خاصة في ظل مرحلة الدقيقة تمر بها المنطقة والعالم، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية والاقتصادية مع تغيرات غير مسبوقة في صناعة الإعلام فرضتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية. بإنجازاتها المتواصلة وحضورها في مختلف ميادين العمل، تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ دورها شريكا فاعلا في مسيرة التنمية. سعادة سمية عبد الله السويدي عضو المجلس الوطني للتحدي تحدثت لمركز الأخبار بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
3: نقف بكل فخر واعتزاز أمام مسيرة صنعتها إرادة

0: وطن ورؤية قيادة آمنت بأن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي شريكة كاملة في صناعة المستقبل. كل الشكر والامتنان والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، حفظها الله وأطال في عمرها، اللي جعلت من تمكين المرأة الإماراتية نهجا، ومن طموحها إنجازا، ومن حضورها في ميادين الريادة قصة نجاح تروى للعالم. وشكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى. فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة. نحن لا نحتفي اليوم بما وصلت إليه المرأة الإماراتية فحسب، بل نحتفي بما ستصنعه غدا. كل عام والمرأة الإماراتية فخر الإمارات وقوة حاضرها وريادة مستقبلها. دامت الإمارات وطنا يصنع المستحيل، ودامت قيادتنا مصدر إلهام وفخر واعتزاز.
1: بعد الفاصل، الإمارات تواصل دعم نيبال غفيا وسط تحرك أممي واسع للبحث والإنقاذ.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: في ظل تفاقم تداعيات الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت نيبال وخلفت خسائر بشرية ومادية واسعة، تواصل دولة الإمارات تحركها الإنساني لدعم المتضررين، حيث وصلت طائرة مساعدات إماراتية ثانية محملة ب 45 طنا من المواد الإغاثية الأساسية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمساندة جهود الإغاثة في المناطق المنكوبة. ويأتي هذا الدعم الإماراتي بالتوازي مع تسارع الجهود الدولية والمحلية للتعامل مع تداعيات الفيضانات والانهيارات الأرضية، إذ أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بعد تضرر عدد من البلديات والمناطق جراء الفيضانات. وتعكس هذه التحركات المتوازية حجم الحاجة الإنسانية العاجلة في نيبال، حيث تتكامل المساعدات الإغاثية مع عمليات الإنقاذ والدعم الطبي والغذائي في محاولة للوصول إلى المتضررين وتخفيف معاناتهم، رغم استمرار صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة. ومع اتساع نطاق الاستجابة الدولية، كشفت الأرقام الرسمية حجم الأثر الإنساني الكبير للفيضانات والانهيارات الأرضية، إذ أفادت السلطات النيبالية بوفاة 903 أشخاص وإصابة أكثر من 267 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 4,200 شخص في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ أكثر من 10,000 شخص بينهم 252 أجنبياً. وعلى الأرض تتواصل الجهود الإغاثية لدعم المتضررين وتنسيق وصول المساعدات، حيث أنشأت المنظمات الإنسانية مركزا للتنسيق في نواكوت، فيما أرسل برنامج الأغذية العالمي نحو 80 طنا من المواد الغذائية تكفي لنحو 9,200 شخص لمدة 15 يوما. ونقلت اليونيسف أغذية علاجية لنحو 500 طفل يعانون سوء التغذية الحاد. ورغم هذه التحركات، لا تزال التحديات الميدانية تعرقل الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، إذ أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى استمرار صعوبة الوصول، خاصة مع إغلاق أجزاء من طريق بريفي السريع، فيما تتواصل جهود إعادة الخدمات الأساسية في راسوا، وهي من أكثر المناطق تضرراً. وسعت إسرائيل بالأمس خطواتها لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس عبر تخصيص مئات الدونمات لمشروع استيطاني كبير شرقي المدينة، وإقامة مستوطنة جديدة جنوب شرقي جنين بالضفة الغربية في منطقة أخليت منها مستوطنات قبل أكثر من عقدين، مع استمرار عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمنشآت بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما تواصلت الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت غارتان عن ارتقاء 5 فلسطينيين. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الآن هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم جميعا، وهاي ساعتنا الثانية من 707 على الهواء الخليجية 1009، ويا عهود الخولاني وعبد الله المهيري. تحية طيبة للجميع، وما شاء الله تبارك الرحمن عهود، المشاركات واصلة على رقم الاسمس 4000، وأيضا عبر تطبيق الخليجية عن شخصية يعني اليوم. بدأوا يجاوبون على شخصية اليوم، ولكن الإجابات يت يعني
2: متباينة
1: بالضبط، يعني أظني فريقين عندنا، فنباكم تركزون عدل على البوست الموجود على انستغرام على @الخليجية 1009. شوفوا الهندس الموجودة هناك، والهند اللي عندنا يا هني في البرنامج يقول ان شخصيتنا لليوم اختارتها مجلة فوربس ضمن اقوى 100 سيدة اعمال في الشرق الاوسط لعام 2023. رد وعدل.
2: نعم عبد الله فعلا، يعني احنا نبغيهم يركزون اكثر، لان يعني المشاركات الصحيحة هي أقل من المشاركات الخطأ، مع أنه وصلتنا الكثير من المشاركات. فنبغيكم أول شيء تدخلون على صفحتنا في انستغرام @الخليجية 1009، وتشوفون البوست الأخير الخاص بهذه المسابقة. من هي يا ترى هذه المرأة الإماراتية؟ اقرأوا الهنتس عدل، ونحن من خلال وقت 707 ضفنا لكم هنت إضافي اللي قلنا فيه اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط عام 2023. فركزوا وعطونا الإجابة الصحيحة إذا كنتوا حابين تربحون قسيمة بقيمة 5000 درهم مقدمة من كارتير. في هذه اللحظات، بما أننا نحن نتكلم عن يوم المرأة الإماراتية، ما ننسى بأن المرأة الإماراتية كان أيضا لها دور كبير في تشكيل المشهد الإعلامي الإماراتي، ونقل أكيد هذه الصورة للعالم بأسره بالطريقة الصحيحة والطريقة التي تليق بإنجازات هذه الدولة وبقيمها وبمبادئها وأكيد بنجاحاتها المختلفة. فلذلك نحن اليوم نبغي نقول بأن المرأة الإماراتية أيضا شريك في إنجاح هذا المشهد الإعلامي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقمة الإعلام العربي يعني شاهدة على ذلك من خلال الحضور الكبير للإعلاميات الإماراتيات، إن كان مخرجات، صانعات محتوى، مذيعات، صحفيات، معدات، كاتبات،
1: منتجات.
2: فإلهم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني توسع كبير جدا في أكيد الإعلام الإماراتي وأيضا الإعلام العربي بشكل عام. فإذا كنتوا من المهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى، أكيد ما تبغون تفوتون حدث يحتفل ب25 سنة من التميز الإعلامي العربي، ووحدة من هذه الفعاليات المهمة اللي تندرج تحت مظلة قمة الإعلام العربي هي جائزة الإعلام العربي اللي تحتفي هاي السنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82,000 مشاركة على مدار تاريخها تستمر في تكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الأعمال ورواد الإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي. فتقدرون تكونون جزء من حدث ضمن قمة الإعلام العربي، وتسجلون عبر dpc.org.ae. هذه بعض التفاصيل الخاصة بقمة الإعلام العربي. وكنا نتكلم البارحة بأن شيئا فشيئا يبتدي العد التنازلي.
1: صحيح
2: هذا الحدث اللي أتوقع كل إعلامي وإعلامية ينتظرونه بشكل كبير جدا.
1: بالضبط، إن شاء الله تعالى بيكون من تاريخ 15 إلى 17 سبتمبر، فهذا هو موعدنا. وأكيد إن شاء الله تعالى يعني مثل كل عام هذا العرس الإعلامي بنكون متواجدين فيه، ونسعد أكيد بالتعرف على زملائنا من أكيد الجهات الإعلامية الأخرى المحلية والعربية والعالمية أيضا.
2: صحيح، وما ننسى أيضا بأن هناك جيل جديد قادم سيكمل هذه المسيرة الإعلامية من الموهوبين في صناعة، خلونا نقول، الأفلام، في فن الإخراج، وحتى في التقديم التلفزيوني والإذاعي، وفي صناعة البودكاست أيضا. فأكيد نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أيضا نشوف هذه الطاقات الشبابية الخليجية والعربية موجودة في قمة الإعلام العربي. بناخذ هذا الفاصل لمدة دقائق عشان نرجع ونتواصل وياكم، وتكونون مستعدين، نعطيكم كذا بريك تستعدون لمسابقتنا القادمة.
1: يلا،
2: وعندنا سؤال حلو من المعلومات اللي بنتكلم عنها. خلكم متواصلين يانا. stay tuned و good morning.
3: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية اللي من خلالها بنتعرف فيها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 31 39 المنامة 34 38 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 35 42 وأخيرا الرياض 32 44
3: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة وبيع بيع ناس المحسنة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 بأكيد 707. وجماعة الخير موعدنا قرب لرحلة أنا أحب أسميها دائما رحلة من العمر، رحلة الطريق إلى حتى اللي رجعت لنا هذه السنة، وإن شاء الله تعالى بيكون يوم السبت 12 سبتمبر رحلتنا الرائعة مع 400 مستمع سعيد الحظ بيستمتع بالطرق الجبلية الرائعة والساحرة اللي بتودينا لفندق جي اي حتى فورت الفخم. عاد هناك بنستمتع بإفطار فخم 5 نجوم، فعاليات عائلية حلوة، جوائز وألعاب طول فترة الصبح. عقب إن شاء الله بنحرك لين دبي وتحديدا جي اي ليك فيو، وبنستمتع بإقامة فاخرة في هذا الفندق عندنا هني في دبي. وهذا اليوم بعد التشيك إن ننزل نتعشى، وأثناء العشاء بيكون هنالك سحب على جائزة نقدية قيمتها 10,000 درهم كاش، يعني جايزة حلوة نستاهلها صح ولا لا؟ فأكيد تستمتعون بتجربة مميزة جدا، والدعوة بتكون لشخصين كبار مع طفلين من عمر 12 سنة فما دون. الرحلة وأكيد هذه التجربة الطريق إلى حتى يأتنا بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير وبدعم من الخليجية 1009. خلوني أخبركم عن جامعة حمدان بن محمد الذكية اللي تأسست في دبي عام 2002، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة، عندهم برامج البكالوريوس ماجستير ودكتورة وكلها معتمدة، نموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل. تجربة مميزة جدا في جامعة حمدان بن محمد الذكية لكل من يسعى أن يكمل دراسته، وبأي طريقة تقدر تساعده في مجال حياته، لأن تعرفون أنتم ضغوطات الحياة والدوامات والأمور هذه، فجامعة حمدان بن محمد الذكية فعلا تقدم تجربة تعلمية تعليمية متميزة لا تفوتونها.
2: إذن مع أجواء رحلة الطريق إلى حتى مستمرين بأجواء مسابقاتنا المختلفة، صراحة ما نبغيكم تطوفون يعني ولا مسابقة من مسابقاتنا، شاركوا فيهم كلهم، ما تدرون يمكن يحالفكم الفوز أو يحالفكم تحالفكم فرصة الفوز في إحدى هذه المسابقات المختلفة. إذن في هاي اللحظات إلى أجواء فندق SLS، وننتقل إلى أجواء
3: فوز أور لوز.
2: فوز أور لوز مع مسابقة SLS، هناك قسيمة يا عبدالله بقيمة 1,000 درهم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا. ضروري اللي بيشاركنا لا ينسى ذكر اسمه الثلاثي من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بس شو السؤال يا عهود؟ السؤال يعتمد على واحد من المرافق اللي موجودة في قلب فندق SLS. نحن بدينا من البارحة ناخذكم في جولة، بديناها بمطعم عم إيطالي، تكلمنا وقلنا عن الفيو الجميل اللي موجود هناك والأطباق الحلوة. اليوم نبغي نتكلم عن مسبحين إنفينيتي.
1: نعم
2: صح؟
1: أكيد.
2: موجودات عندهم مع إطلالات مذهلة. المسبحين يقدمون للضيوف منظر مختلف ومنظور مختلف تماما للمدينة، يقعان على ارتفاع شاهق فوق دبي، وهما المكان المثالي لقضاء يوم ممتع بجانب المسبح أو الاستمتاع بغروب الشمس أو ببساطة تأمل أفق المدينة الساحر. وطبعا SLS يعني في هذه الأطلالة الجميلة خلنا نقول يقدم جزء أساسي من التجربة بقدر أهمية المسبح نفسه. وحصل على فكرة يا عبدالله الفندق على اعتراف من موسوعة جنس للأرقام القياسية باعتباره صاحب أعلى مسبح فائض في مبنى SLS، يعني خلونا نقول فيو وايد حلو.
1: واو
2: وجميل.
1: واو.
2: انا احس عبد الله انت تحب المسابح.
1: احب المسابح واحب الانفينيتي بول واحب الفيو، يعني المكان جامع لي كل الاشياء اللي احبها.
2: واكل
1: أيوة.
2: وعشان كذا بتسمعون السؤال الحين من عبد الله.
1: نعم، دام إن عندك بدل المسبح مسبحين، سؤالي يقول شو تحبون أو أي وقت تحبون أنكم تسبحون فيه؟ هل تحبون الفترة الصباحية ولا فترة العصاري للمغرب، يعني مثلا في حزة الشروق ولا الغروب؟
2: أوكي، أنت شو تحب، شو تفضل عبد الله؟
1: أنا أحب الغروب، أعشق شيء اسمه غروب.
2: حلو، جميل.
1: هي.
2: شوف أنا ما عندي وقت صراحة، إذا طول اليوم أنا هم برع أتنقل من منطقة إلى منطقة، فطبيعي يوم برجع الفندق بكون وايد تعبانة. ولكن جربت في مرة من المرات في بلد من البلدان، هاي المنطقة اللي كنت فيها ما في شيء يتسوى في الليل، فخلاص يعني لازم ترجع الفندق من وقت. فتخيل المنطقة بعيدة عن كل شيء والسماء صافية بطريقة مو طبيعية لدرجة أنك تشوف النجوم قريبة منك كأنك كريستالات. فجربت هذه المرة السباحة في مساء من المساءات المظلمة، لكن كانت أيضا مساء يعني من المساءات المشعة بأشعة النجوم وبضوءها الساطع.
1: يعني ستخيل المنظر،
2: وايد حلو المنظر، صدق وايد جميل المنظر. فيمكن كانت هذه المرة اللي عشت فيها هذه التجربة. بخلاف ذلك يعني بالتنقل الكثير يمكن ما تسمح لي الفرصة أن أعيش هذه التجارب مثل ما يعيشها عبد الله مع وقت الغروب.
1: نعم، هذا أنا وعهود، وعهود وأنا، أنتوا شو تختارون؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية أكيد للمشاركة مع أسماءكم. خبرونا شو تحبون الوقت اللي تسبحون فيه، الوقت المفضل للتواجد في المسبح، هل الفترة الصباحية ولا الفترة المسائية؟
2: والله مدلعنكم عبد الله، ترى يعطيكم أسئلة وايد سهلة، يعني لا ما تبون فيها تفكير، أنتوا تقررون، أنتوا أصحاب القرار. لنا عودة من بعد دقايق عشان نتعرف على الفائز اللي بيربح ويانا قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من فندق SLS.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: الخليجية 1009،
3: الخليجية دانة الأثير 1009.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
6: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صباح الخير وجود مورنينج والعودة في هذه اللحظات مجددا مع سؤال عبد الله ومع مسابقة SLS. هذه المسابقة تطرقنا لمرفق من مرافق الفندق واللي هو عبارة عن مسبحين انفينيتي، وهاي يمكن من أشهر المرافق اللي موجودة في فندق SLS، وتكلمنا عن هذا الفندق وتعرفنا على تفاصيله. ومن بعد ذلك عبد الله سألكم سؤاله، شو تفضلون وشو المفضل بالنسبة لكم، السباحة وقت الغروب ولا وقت الشروق؟ عندنا من المشاركات اللي وصلتنا محمد إبراهيم يقول أفضل فترة الغروب، نفس المشاركة من مريم محمد، ووقت الصبح من بندر حسن محسن عفوا، وقت الغروب من صاحب الرقم لنهاية 055 لو شاركنا باسمك الثلاثي. حمد البلوشي تقول الفترة المسائية أفضل للسباحة، وقت الغروب من سلطان محمد الجنيبي، في النهار من عاش السويد، وفي الفترة المسائية من شريفة يمع البلوشي وهزاع الشحي ومريم محمد ودينا عماد أيضا مشاركتنا. الفترة الصباحية من مجتوم ربيع سالم السويدي، أيضا أمل خلفان سعيد تقول في الفترة المسائية وعلى حسب، في الشتاء الظهر وفي الصيف وقت المغرب من مريم محمد. هذه يمكن بعض المشاركات اللي وصلتنا، وهناك أكثر من ذلك صراحة. أمل علي العليلي ونورة محمد البلوشي أكثرهم من فريق عبد الله وقت المساء.
1: أحس أحلى وقت الصباح صراحة، هي. الجو حلو.
0: نورة محمد البلوشي تقول وقت الشروق، موز خليفة الغفلي وقت الغروب، الغروب أيضا من خلود العليلي، وفترة النهار من حمد غانم. وإذا يعني قرينا المشاركات ما شاء الله تبارك الرحمن ما بنخلص، مشاركات كثيرة صراحة وصلتنا، لكن وجه التحية بشكل عام لعبدالله الجزيري وموز سعيد لتشتبي ونورة أحمد علي عبد الرحمن وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. هذه فرصتكم الأخيرة، عبدالله بيقدم لكم فرصة أخيرة.
1: نعم،
0: هو قرر أن الساعة الجاية بيعلن عن
1: كنت بعد الحين، بس قال لا خلاص خليها على رأس الساعة القادمة، لازم يستاهلون.
0: فأكيد تقدرون تشاركونا وتعطونا إجابتكم وذوقكم الخاصة في وقت السباحة المناسب بالنسبة لكم، إذا
1: فترة صباحية فترة مسائية. خبرونا شو ذوقكم وشو تحبون، أكيد متى تحبون تكونوا متواجدين في المسبح وتستمتعون بهذه التجربة.
0: والجائزة قسيمة
1: فاوتشر، هي نعم، بقيمة 1000 درهم مقدمة لكم من فندق SLS دبي، فلا تفوتون الفرصة، تجربة مميزة تنتظركم.
0: والفندق ترى حصل على اعتراف من موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره صاحب أعلى مسبح فائض في مبنى SLS.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم،
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
4: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة. تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.
0: أشعار فزاع على الخ

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
5: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. نبدأها بالقادمين من إمارة الشارجة، شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري تقريبا من عقب شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا، وعن شارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري وادي من قبل سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكصيص. من بعد ذلك تمتد الحركة ككثافة مركبات بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك ازدحام مروري على شارع الرباط بالاتجاه إلى ما بعد دبي فيستيفال سيتي. وبالنسبة لشارع الإمارات العابر الحركة أقدر أقول انسيابية، لكن ممكن تواجهون كثافة مركبات من عند حي براشي بالاتجاه إلى مسيد الشارجة الكبير. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية كما هو الحال على جزء من شارع الخيل، لكن بتردون بتواجهون كثافة مركبات من عند غدير الطير بالاتجاه إلى دبي هيلز مول وبالاتجاه أيضا إلى غدير الطير وبالانتقال إلى إمارة الشارقة. أنتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. وصلت دولة الإمارات دعمها الإنساني للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال بوصول طائرة إغاثة ثانية محملة ب 45 طنا من المساعدات الأساسية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص 10 ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بعد تضرر عدد من البلديات جراء الفيضانات، فيما حشدت المنظمة وشركاؤها فرقا طبية وقدمت مساعدات غذائية ونفسية للمتضررين. ارتفعت حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إلى 10 جراء هجمات استهدفت نقاط أمنية في ريف محافظة سويداء، وفق ما أفاد التلفزيون السوري. قال نائب كوري جنوبي نقلا عن جهاز الاستخبارات في سيول إن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر ممكن في أي وقت، لافتا إلى وجود مؤشرات على حوار بين البلدين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: دانت الأثير.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: Good morning وصباح الخير، ونعود في تواصلنا مثل ما وعدناكم مع بداية ساعتنا الثالثة في هذه اللحظات بتاريخ جديد 1 سبتمبر، واللي صادف ثاني أيام العمل وثاني أيام الدراسة لهذا الأسبوع عند البعض، وأول يوم دراسة عند البعض الآخر اللي هو يوم الثلاثاء. نوجه التحية الصباحية لكل من يسمعنا. أعرف أن الكثير من المشاركات اللي وصلتنا متحمسين على أنهم يربحون هاي القسيمة اللي بقيمة 1000 درهم والمقدمة من فندق SLS، ولكن في النهاية كمبيوترنا بيختار مستمع واحد هو اللي بيربح ويانا. ففي هذه اللحظات طلبنا منكم تشاركونا، أو بالأحرى عبدالله سألكم هذا السؤال.
2: نعم،
1: شو تفضلون تسبحون في وقت، خلونا نقول فترة الشروق ولا وقت الغروب؟ والمشاركات كانت متباينة، وهذا كله يعتمد على ذائقة المستمع نفسه واختياراته وجدوله والشيء اللي ممكن يخفف عليه من وطأة التوتر أو الضغوطات أو غيرها من هذه الأمور. واختار الكمبيوتر فايز في هذه اللحظات. نشوف، يلا.
2: أيوة، حبيت الميوزك.
1: نقول ألف مبروك لك يا راشد محمد لجتبي. مبروك يا راشد.
3: مبروك، مبروك يا راشد.
1: مبروك يا راشد، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم هذه الجائزة. ما بنضيع ولا دقيقة، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى أجواء العودة إلى المدارس.
2: نعم، وقبل لا ننتقل لمسابقتنا خلونا نذكركم بأن عندنا زيارات رائعة جدا للمدارس، فنبغى كل الطلبة وكل الأهالي اللي يسمعونا حاليا خلكم مستعدين، لأن الخليجية 1009 إن شاء الله تعالى بتكون متواجدة وياكم، وبنزوركم في مدارس مختلفة في إماراتنا الحبيبة، ونحول اليوم الدراسي ليوم كله حماس، ألعاب، تحديات بين الطلبة، مسابقات ومفاجآت، وطبعا أيادينا ما بتكون فاضية
1: إن شاء الله.
2: يعني دائما عندنا جوائز وايد ويستاهلونها أكيد الطلاب. في كل مدرسة نزورها بنوزع 3 أجهزة تابلت، أيضا سماعات الخليجية اللاسلكية الحصرية، وهدايا ثانية وايد. فإذا تبون أن نتواجد في مدارسكم نباكم تزورون موقعنا الإلكتروني 1009 وتسجلون مدرستكم. العودة للمدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: وعلى طاري سكيبلي من راك بانك، تقدرون تدفعون رسومكم الدراسية عبر سكيبلي، وتتابعون آت سكيبلي آب على انستغرام، وممكن تكونون أحد الرابحين من 25 فائز محظوظ مع خطط دفع مرنة ب 0% فائدة مع بطاقات راك بنك الائتمانية، وأكيد تطبق الشروط. كل اللي عليكم تحملون سكيبلي اليوم. وأكيد الشكر موصول لسكيبلي من راك بنك، كونه جزء من هذه الحملة اللي يعني رافقنا دائما فيها في كل عام، بأكيد تواجدنا في مدارس الدولة وبزياراتنا الجميلة زيارة إذاعة الخليجية والاستمتاع مع طلبة المدارس. عموما في هذه اللحظات نقدر الحين ندخل في أجواء مسابقتنا، ومع أجواء
4: فوز أور لوز.
1: ومسابقتنا طبعا نقدم فيها قسيمة قيمة 500 درهم.
2: حلوين
1: صراحة. ونذكرهم بس بتفاصيل المسابقة، مسابقة يونيون كوب أو جمعية الاتحاد. هاي الفترة بعد عندهم أجواء العودة إلى المدارس، وعندهم خصومات توصل إلى 50% على أكثر من 1000 منتج من المواد الغذائية والمستلزمات المدرسية. جوائز يومية تشمل أجهزة لابتوب وأجهزة لوحية وساعات ذكية واشتراكات في النوادي الرياضية وإقامات فندقية، بالإضافة إلى توزيع 1,000,000 نقطة تميز أسبوعيا طوال فترة الحملة. T1 فرصة للفوز بسيارتي جيتور وعروض حصرية عبر تطبيق تميز بالإضافة إلى الألعاب والتحديات. عندهم 3 طرق للتسوق داخل الفروع أو عبر التطبيق أو من خلال الموقع الإلكتروني. السؤال الحين وش أنا بسأل العبد الله وبنتظر منكم مشاركاتكم بإجاباتكم أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أنت طالب مدرسة عندك لانش بوكس، شو الأشياء اللي بتشتريها من جمعية الاتحاد وبتحطها في اللانش بوكس؟
2: أوكي، بشتري بسكوت شوكولت هذا ضروري، عصير تفاح وسندويت جبن.
1: كرواسون يعني ولا سندويت جبن؟
2: لا في هاي سندويتشات الجاهز المثلثة هاي أحبها.
1: كلوب ساندويتش.
2: أيوة
1: أوكي
2: هاي
1: خلاص نسكر اللانش
2: كيس شيبس. كيس شيبس
1: او شيبس اوكي. هذا لانش بوكس
2: وايد هيلثي ما شاء الله.
1: هذا لانش بوكس عبد الله في انتظار مشاركاتكم. لو انت الطالب او انت الام اللي تجهزين لانش بوكس طالب للمدرسه يعني، ولك ولا بنت، تشاركونا شو الاشياء اللي تحطونها في اللانش بوكس اول ما تدخلون جمعيه الاتحاد، شو الاشياء اللي بتشترونها عشان تنحط في هذا اللانش بوكس. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم SMS 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق. Stay tuned و good luck للجميع. Good morning من خلال
2: 707.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسألني ولاني مجاوبتك من اليوم عادي. خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزاء يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
1: على الخليجية،
2: على الخليجية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا الكثافة لازالت مستمرة للقادمين من الشارقة إلى دبي عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. أيضا شارع المطار في دبي يشهد كثافة للمركبات بالاتجاه طبعا إلى الطوار والقصيص. بالنسبة لشارع الإمارات هو الأنسب حاليا، ما أقدر أشوف أي ازدحام أو أي عرقلة لحركة السير. داخل دبي الكثافة موجودة طبعا على الطرق الحيوية، عندنا شارع راس الخور يشهد كثافة للمركبات البسيطة حاليا، أيضا شارع عود ميثة بالاتجاه للمستشفى لطيفة هنالك بعض الكثافة المرورية، وشارع دبي العين قبل التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية. عدا عن ذلك أشوف الحمد لله رب العالمين أن الأمور طيبة في معظم الطرقات الأخرى، وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
4: Good morning وصباح الخير، نعود في تواصلنا وياكم مع أجواء مسابقتنا ومع تعاونية الاتحاد وحملة العودة إلى المدارس. صراحة ندلعينكم، عندهم وايد أشياء حلوة خلال هذه الفترة، وأيضا فوق هذا يقدمون لكم قسيمة بقيمة 500 درهم ممكن تنفقونها في تعاونية الاتحاد وغير فرص الفوز بالجوائز المختلفة كأجهزة اللابتوب والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، وأيضا فرصة للفوز بسيارتين جيتور وغيرها من الأمور اللي ممكن تربحونها خلال هذه الفترة كاشتراكات النوادي الرياضية والإقامات الفندقية. وكان عندنا سؤال لمستمعينا، دخلت الجمعية مقرر تشتري أشياء لللانش بوكس، سواء تخيلت نفسك أنت الطالب ولا ساير تجهز لانش بوكسات أبنائك، شو الأشياء اللي بتحطها في اللانش بوكس؟ هام عبدالله
2: يا نعم،
4: شو يقولون المستمعين؟
2: والله ما شاء الله تبارك الرحمن المشاركات حلوة، أحب يعني إبداع مستمعينا بالاختيارات. سارة تقول ماي سندويش خفيف بسكوت شراتي بس كيسة شيبس ناقص. شهاب يا مرحبا بالساعة يقول برتقالة سندويت جبن ماي حليب شوكلت، حبيت حليب الشوكلت. حمد تحياتي لك الغالي يقول ماي سندويت جبن شيبس جبس عمان وجبن عصير وروب. مهند يقول سندويت جبن ماي عصير شوكلت تفاح. هزاع مسحوق الحليب والشاي والقهوة والعسل واللبن والزبادي والخبز وراديو وتلفزيون ودي اي.
4: ما شاء الله.
2: اخوي هزاع نحن قلنا لانش بوكس مو بشنطه سفر، يعني هي لانش بوكس هل كبرها. تحياتي لك الغالي. وميرا تقول عصير طبيعي ميني بانكيك ماي تفاح بيتزا. ما شاء الله تبارك الرحمن.
4: يا سلام. عندنا ايضا من المشاركات اللي وصلتنا ليلى الجابري تقول شنطه اللانش بوكس فيها كرواسون جبن عصير تفاح وموزه خمس حبات جزر صغار، أيضا فواكه كرواسون ولبن وعصاير من صافي إذا نطقت الاسم بالطريقة الصحيحة صافي محمد، ماي كوكيز صغير كراكرز ميني ساندويتش دي آي وجبن فراولة وعنب من أحلام حسن رئيسي. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا ما شاء الله وايد وايد وايد مشاركات، يعني وصلت توست عصير بسكوت فواكه من خلود العليلي. أيضا عندنا من المشاركات مهرة النقبي تقول خبز توست جبن نوتيلا حليب فراولة عصاير ماي كب كيك تشيبس وغيرها من المشاركات. عبدالله تعرف إن شيء مدارس يمنعون موضوع الشوكولات والكانديز وهاي الأشياء ممنوع إنهم يأخذونها؟
2: هي نعم.
4: أوكي، فمستمعينا يعني ما شاركونا وايد بسؤال في الحلويات، أتوقع فاهمين النظام. ففي هذه اللحظات أكيد بننتظر منكم المزيد من المشاركات بما أن عندكم فرصة إضافية تشاركونا في مسابقة أول ما تدخل تعاونية الاتحاد، ولازم تجهز لانش بوكس أبنائك الطلبة أو أنت تبغي تتخيل نفسك الطالب، ما عندنا مشكلة، شاركنا وخبرنا شو ممكن تحط في اللانش بوكس مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الـ SMS 4000 أو من التطبيق مجاني والخاص بالخليجية، وبتكون هذه فرصتكم الأخيرة. في الفقرة القادمة بنعلن عن اسم الفائز اللي بيربح ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم من تعاونية الاتحاد.
2: حاب موفق إن شاء الله لكم جميعاً.

0: الأثير دانة الأثير. المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء.
1: دانة الأثير
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: Good morning، صباح الخير، ونعود في هذه اللحظات في تواصلنا وياكم من خلال دارة الأثير 1009 ومع اللحظات الختامية من وقت 7:07. ويانا في هاي اللحظات مستمعتنا ليلى الجابري. صباحك الله بالخير يا ليلى.
2: يا هلا مرحبا، صباحك الله بالنور والسرور.
1: حياك الله ليلى.
2: يا هلا مرحبا
1: ليلى. اللنش بوكس اللي تخيلتيه هذا لك ولا لحد من عيالك؟
2: لا بنتي أصغرهم.
1: الله يحفظها الله يحفظها. أي صف الحين بنتك الصغيرة؟
2: صف سابع.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظها ما شاء الله عليها. الله يحفظهم كلهم إن شاء الله، ويعني تفرحين بنتائجهم وبمستواهم الدراسي إن شاء الله، ودايما يرفعون رؤوسكم عالي.
2: جزاك الله خير ويسعدكم يا رب.
1: ليلى، شو حطيتي في اللانش بوكس؟
2: اللانش بوكس لازم يكون فيه يعني مثل ما نقول الوجبة اللي هو الساندويتش أو كرواسون.
1: هي.
2: إنزين، وشيء من طبعا عصير، ودائما السيفتي سايد عصير التفاح.
1: ليش إنزين؟ ليش السيفتي سايد عصير التفاح؟ عطينا من خبرات شو السبب؟
2: البرتقال ممكن يسوي لهم محموضة، ممكن يسوي لهم خاصة بعضهم اللي عندهم ارتجاع. التفاح صحيا يعني أبرد على المعدة.
1: حلو، أوكي، ومنكم نستفيد.
2: التفاح، البرتقال، الفراولة ممكن. أما الحمضيات قد ما نقدر نبتعد
1: عنها. ممتاز ممتاز، حلو.
2: زين، عدنا نحط ممكن فواكه اللي هو الجزر الصغير، أو نحط خيار، نحط موز، موزة، تفاحة.
1: أنا بسألت سؤال ليلى بكل صراحة، متى آخر مرة جهزتي لانش بوكس لحد من عيالك؟
2: متى آخر مرة جهزت لانش بوكس؟
1: قبل سنتين.
2: لا. لا لا لا لا بالعكس ترى، لا الحمد لله، يعني من إذا أنا مو بيدي على الأقل أشرفت عليه.
1: زين، حلو، بارك الله فيك وبجهودك وبإشرافك. على فكرة ليلى، بعدنا بغي نقول لك كل عام وانت بخير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
2: انت بخير، وانت بخير، صحة سلامة.
1: ونحن نقول لك ألف مبروك.
2: ينعاد على كل امرأة إماراتية على رأسهم أمنا شيخة فاطمة، الله يطول بعمرك يا رب.
3: آمين. اللهم آمين يا رب.
1: آمين يا رب العالمين.
2: آمين يا رب.
1: ليلى، نقول لك ألف مبروك، أنت ربحتي ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم من تعاونية الاتحاد.
2: جزاك الله خير، مشكورة حبيبتي.
1: ونتمنى لك يوم سعيد وصباح مميز، والله يبارك لك في عيالك وبآخر العنقود بعد.
2: تسلمين تسلمين، يعطيكم العافية وجزاكم الله خير.
3: يطول بعمرك. شكرا يا ليلى، بالبركة.
2: يعطيكم العافية، شكرا، جزاكم الله خير.
1: إذن مستمعينا، انتهت أجواء 7:07 لهذا اليوم. أكيد مسابقاتنا موجودة ومستمرة، ولكن قبل الختام عبد الله يبغى يقول شيء.
3: لو سمحتي
1: فضل،
3: لو سمحتي
1: تفضل.
3: أبله
1: ويناسب صح.
3: خلنا نعيش جو المدرسة في البرنامج هذا الأسبوع أو هالشهر، خلنا نقول.
1: صدق.
3: والله يبان نيبنا جرس مدرسة، بين أغنية وأغنية نحط جرس مدرسة
1: وأنا شوي بعصا. لا ممنوع الحيرة، ما شاء هالكلام ممنوع.
3: عاقبيني بطريقة ثانية. خلونا طبعا نعلن عن اسم أول متأهلة لمسابقة أكيد يوم المرأة الإماراتية. طول الفترة هذه طبعا بيكون هنالك للتذكير بوستات بتنزل على الإنستغرام الخاص فينا @الخليجية 1009، نتحدث عن سيدة إماراتية وامرأة إماراتية بارزة في المجتمع، لها إنجازات كبيرة. نعطيكم بعض الهنتس وأيضا بالضبط، وأيضا على هو الخليجية ببرامجنا المختلفة نعطيكم تلميحات إضافية. طبعا خلنا نقول أول متأهلة ويانا هي زهرة المرزوقي.
1: زهرة المرزوقي، مبروك
3: التأهل. زهرة المرزوقي، إذن بيكون عندنا إن شاء الله تعالى كل يوم ببرنامج 7:07 متأهل يتأهل ويانا بإذن الرحمن لسحب الجائزة الكبرى، واللي هو طبعا فاوتشر بقيمة 5000 درهم من كارتير.
1: أضيف على ذلك عبد الله، وهذا شيء ختامي، نحن نعرف بأن تسليط الضوء على المرأة وإنجازاتها ودورها الكبير، وأيضا التعرف على رموز ونماذج عظيمة موجودة في المجتمع الإماراتي بجهودهم، بنجاحاتهم، بابتكاراتهم وبإبداعاتهم، لكن هذا ما يمنع أيضا بأن مستمعين من الشباب أيضا يشاركونا في هذه المسابقة. هناك أيضا فرصة لتأهلكم، في النهاية هذه القسيمة تقدرون تقدمونها للشخصية العزيزة على قلوبكم، سواء كانت يعني زوجاتكم، أمهاتكم، خواتكم، بناتكم، الجميع يستحق، فنحن نبغي الكل يشارك. في النهاية أعتقد هذه الفرحة اللي حتى إذا مستمع فاز بهاي الجائزة، في النهاية الفرحة بتكون فرحتين، إنه وفر جائزة جميلة لوحدة من أفراد عائلته. فالمسابقة للجميع، نبغي الكل يشارك، لكن في النهاية الجائزة خلونا نقول بتكون نسائية وتستاهلها السيدة الإماراتية.
3: أكيد أكيد. يعني عهود وصلنا للختام، كل الشكر لكل من تابعنا، شاركنا، سمعنا، حتى اللي ما شاركنا وسمعنا نوجه له التحية ونباك تشاركنا إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة، ونتمنى لكم بقية يوم رائع مليء بالإنجاز، مليء بالأخبار الحلوة والطيبة، هذا اللي دائما أتمناه لنفسي والأختي عهود ولجميع مستمعينا.
1: شكرا لكل اللي تابعونا، نلتقي على خير غدا مع وصولنا إلى منتصف الأسبوع، ومع ألف ألف سلامة.
4: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
5: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
4: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
6: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وصلت دولة الإمارات دعمها الإنساني للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال بوصول طائرة إغاثية ثانية محملة ب45 طنا من المساعدات الأساسية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص 10 ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بعد تضرر عدد من البلديات جراء الفيضانات، فيما حشدت المنظمة وشركاؤها فرقا طبية وقدمت مساعدات غذائية ونفسية للمتضررين. ارتفعت حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إلى 10 جراء هجمات استهدفت نقاط أمنية في ريف محافظة سويدا. قال ألكسندر بيتروسوفسكي الرئيس التنفيذي لمجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة للسكك الحديدية في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. أعلنت القوات المسلحة اللاتفية عبر إكس أن بعثة حلف شمال الأطلسي لمراقبة المجال الجوي في دول البلطيق نشرت طائرات مقاتلة، وذلك بعد أن أصدرت في وقت سابق تحذيرا من احتمال وجود تهديد في المجال الجوي اللاتفي بالقرب من بلدة لودزا المجاورة للحدود الروسية. قال نائب كوريا جنوبي اليوم نقلا عن جهاز الاستخبارات في سيول إن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر ممكن في أي وقت، لافتا إلى وجود مؤشرات على حوار بين البلدين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم.
1: علوم. علوم. علوم.
0: أرتاح من راحته،
2: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
3: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبده طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية. ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات، شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية،
2: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومر كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: الخليجية
3: 1009
2: 100% خليجية.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ابعد رغى والله الضلوع.
2: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها.

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر. ترند،
4: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
4: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. أشعار فزاع على الخليجية.
5: أنا شاعر مميز في حياتي،
6: شاعر
5: وحب الفزع هو قلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
1: فزاع 1009. أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: خلكم مستأنسين ويانا.

0: المعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم. كثفت فرق الإنقاذ في نيبال جهودها، فأقامت جسورا مؤقتة للوصول إلى المناطق النائية، وحفرت وسط أنقاض مشاريع للطاقة الكهربائية في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل محاصرين، بعدما يقرب من أسبوع من فيضانات مدمرة خلفت دمارا في بلدات ووديان البلاد. ارتفعت حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إلى 10 جراء هجمات استهدفت نقاطا أمنية في ريف محافظة السويداء. قال ألكسندر بيتروسفسك الرئيس التنفيذي لمجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة للسكك الحديدية في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. اندلع حريق في ميناء أوسلوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم بطائرات مسيرة. أعلنت القوات المسلحة اللاتفية عبر إكس إن بعثة حلف شمال الأطلسي لمراقبة المجال الجوي في دول البلطيق نشرت طائرات مقاتلة، وذلك بعد أن أصدرت في وقت سابق تحذيرا من احتمال وجود تهديد في المجال الجوي اللاتفي بالقرب من بلدة لودسا المجاورة للحدود الروسية. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: 1-0-0-9
4: الجو

0: الأثير. الساعة 11 في استديوهات الخليجية، دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية، دانت الأثير.
2: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: من خضوعي.
1: فزاع، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها.
1: فزاع على الخليجية.

حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشداء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 35، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 41، وأخيرا الرياض 31، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية 1009.
2: المرأة روح المكان، ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
3: يوم المرأة الإماراتية

0: على الخليجية.
1: يا وجودي كل ما هب نسناس الشمال، وجد من حده زمانه على اللي ما يبيه. ويا وجودي كل ما ضحيت ثمال الظلال، لا غفت عيني ولا ذقت شيء مشتهيه. وجد من قفى وهو في رجع كلمة تعال، والتفت من عقب مقفى ولا حد لد فيه. ويا عذابي لادن الليل من روس الجبال، وانتهى يوم من العمر ما عاد ارتجيه. وانت يبعد من سما الحلم وصالك محال، يا بعد من هل دمعي ضح الفرقة عليه. يا غناتي لا تحسبين دمعي يوم سال، ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذيه. والله اني من رجال يضدون الرجال، لكن الحظ الردي ساق دمعي كل بيه. والله اني كل ما دار حوليك الجدال، قمت كن الموت يشر على قلب قبري بديه. والله انقد لي وانا صد لا جالك مجال، صدت اللي لا تضايق تذكر قبر اخيه. ومن سألني قلت مدري، واذا عاد السؤال قلت له تكفى سؤالك ترى ما هو وجيه. وش تبين اقول عمن ترى ذبحي حلال، والخطا منها علي صرت احبه واهتويه. عذرها لو ما تعذر مثل واضرب مثال، واحد ما يعرف الحر الاشقر يشتويه. ورجعنا للتواصيف لله الكمال، لانتهى ليل المزايين جاتك تبتديه. كانها غفل مع البدو طاويها الحيال، ما يميز وصف هلا نبيه من نبيه. وهني اللي وصلها وذاق من الجلال، رشفت مع غفلت الناس من فيها بفيه. وعزتي للي يسواتي عشق ما لا يطال، ويوم طاله ضيع الحلم بين أمه وبيه. يول أحلام الطفولة على حد الخيال، الرجاء باللي حمل بيت من حملة بريح. حال دونك سيف عنتر وتاسع حول حال، بثر حول حال دونك وندعي هيه هيه هيه. يلي غرك الحسن وضغاك الجمال، والله إن موت ما شفت لو صابك شبيه. لو يسام الحسن وتيه بجنيه وريال، ما بقى في سوق غيرك ريال ولا جنيه. كيف أهدك للمقادير وانتي راس مال؟ راس مال ومال، والمال ما يعطى السفيه. حافظك حفظي العيني ورمشي لك جلال، وانتي تشحين بالماء وانا شفي يميه. شايف ظلمك وساكت وطال الليل طال، لا تركتي طعن قلبي وانا ما قلت ليه. لو بقى للهيل صبر على فوحة دلال، ما بقى للقلب صبر على شيء يجيه. كنت حسب ان الغلا زال وهره لا يزال، في الحشا ما كن هلا دخيل فالوجيه. ساقني حبك على الموت وسنيني يهزال، والظروف اقسام من الظلم للعرض النزيه. وانتي تسوقين عقلي على حد الهبال، تحسبين من بغى شيء يقدر يشتريه. ولنا يا وجد حالي وجود ما يقال، وجد من ضحى بغاليه ترضى والديه. ويا وجودي يا ولا العمر قبل البس عقال، وجد من باع آخر العمر في رغبة ذويه. ويا وجودي كل ما هب صوتك من شمال، وجد من حده زمانه على اللي ما يبيه.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
10: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد.

الحاضر والمستقبل. الخليجية 1009 أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير. دانة

0: مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتة ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره،
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإنسان.

0: محبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم نظيره الصيني شي جين بينغ في مستهل زيارة رسمية سيقوم بها إلى مصر. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم إنها لا تشارك في خطة ماليزيا لإعادة لاجئي ماينمار إلى وطنهم، محذرة من أن العودة إلى هذا البلد المنكوب بالصراع لا تزال غير آمنة لهم. كثفت فرق الإنقاذ في نيبال جهودها فأقامت جسوراً مؤقتة للوصول إلى المناطق النائية، وحفرت وسط أنقاض مشاريع للطاقة الكهربائية في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل محاصرين بعدما يقرب من أسبوع من فيضانات مدمرة خلفت دماراً في بلدات ووديان البلاد. ارتفعت حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إلى 10 جراء هجمات استهدفت نقاط أمنية في ريف محافظة السويداء. قال أولكسندر بيتروسوفسكي الرئيس التنفيذي لمجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعاً للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة للسكك الحديدية في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. اندلع حريق في ميناء أوسلوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم بطائرات مسيرة وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي اليوم. قال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية اليوم إن بلاده استهدفت 54 سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي خلال شهر أغسطس. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي،

تتبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية. ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات، شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: في ضيافة الخليجية.

0: بودكاست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال ان الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام، ولو تطلب عيوني اجيب، تعذيب من تهوى حرام، يا ليت بالرحمه تثيب، وش ينفع من مات بحيام ان امطرت عقب صبي.
0: اشعار في القمه
2: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
2: الاغاني الخليجيه على دانة الاثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
10: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
11: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دانة الأثير.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: المرأة الإماراتية سفيرة تعاني

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي اذكرك في حاجه واقول، ان كان ناسي ودي اذكرك في حاجه واقول، الا في تاريخ النبي عبره فداه امي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وابو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: دانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
2: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.

0: إجمالي العدد غير النهائي لقتل فيضانات جبال الهيمالايا إلى 1003، بينهم 987 في النيبال، وفقا لما أعلنت اليوم هيئة إدارة الكوارث فيها، و16 في الصين بحسب سلطاتها. أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع لسكك الحديد في كييف ومنشآت أخرى، أدى إلى اندلاع حرائق. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم إن رد روسيا على أي عمل عدائي ضدها في منطقة البلطيق سيكون مدمراً. طعنت امرأة بسكين شخصين في ساحة تايمز سكوير المكتظة بالسياح في نيويورك يوم أمس، ما أدى إلى وفاة أحدهما قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر.

0: فزاع.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شيء في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
3: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
4: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
3: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
5: المرأة يعني كانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرات أقول أنها هي روح المكان،
3: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
0: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: جعل السحابة اللي مع برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود مالي وطن بالعار ظل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود اقفى بروحي والتوى في رسانها والتوى في رسانها اموت بين الخد وعيونها السود وحواجب ربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكدود جديل تنتظمني واحتضنها ليل جمعني بعسى ليت ويعود يبعد عن النفس الحزينه حزنها.
0: على الخليجية. في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات الصحة المنازل السفر الجيت سكي تأشيرات زيارة وضد المخاطر الإلكترونية اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com الوثبة للتأمين.

0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير. الخليجية 1009.
1: المرأة الإماراتية أم تربي الأجيال، أخت لأخيها ظلال، زوجة سند في كل الأحوال، وبنت بارة هي كل الآمال.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل علينا يظهر صداع عداوته.

0: 9.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: بديت أطيب، بديت أحس بك عادي، بديت أحس

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد علمون، وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009. أشعار فزاع على الخليجية.
5: أنا شاعر مميز في حياتي،
6: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
7: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
8: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
9: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول لأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
4: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا سحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم. وصلت الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، والتي تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاجها. وصلت إلى دبي وبدأت رحلتها العلاجية بإجراء التقييمات والفحوصات الأولية في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لدبي الصحية. أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في كلمته خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة أن دولة الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة، مستهدفة رفع حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% بحلول العام 2031، بالتوازي مع تطوير مشروعات نوعية تعزز

تابعة لقواتها، أسقطت ودمرت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية. فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت منشآت التصدير في ميناء أوديسا الأوكراني ومناطق أوكرانية أخرى. سجلت أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحرب في إسبانيا في الفترة الممتدة بين الأول من يونيو والحادي والثلاثين من أغسطس، في حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ بدء معهد كارلوس الثالث الصحي في جمع هذه البيانات عام 2015. ختام الموجز، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: هنتين الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 100% خليجية.
3: 1-0-0-9.
0: لايف هاب على الخليجية 1-0-0-9.
4: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، سواء في السيارة وراجعين من الدوامات ومرجعين عيالكم من مدارسهم. نتمنى لهم عام دراسي سعيد وكله نجاح وإنجازات للجميع، أو حتى للي يسمعنا في البيت وعبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9. أنا اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم مواضيع متنوعة اليوم. خلكم معاي واسمعوني واستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9. خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في برنامج لايف هاب مع اليازية. يوم المرأة الإماراتية ما بس مجرد مناسبة نحتفل فيها يوم واحد، هو فرصة نوقف فيها ونقول شكرا لكل امرأة إماراتية صنعت فرق، سواء في بيتها أو في عملها أو حتى في دراستها وحتى في مجتمعها. المرأة الإماراتية اليوم موجودة في كل مجال، في الطب وفي الهندسة، في الطيران، الإعلام والفضاء والرياضة وريادة الأعمال، وكل نجاح تحققه هو امتداد للدعم والثقة اللي حصلت عليها من قيادتنا ومن أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها. والأجمل أن قصص النجاح مو بس اللي نشوفها في الأخبار، يمكن تكون أم أو أخت أو زميلة أو حتى معلمة مرت في حياتكم وتركت أثر ما نسيتوه إلين اليوم. وسؤالي لكم يا مستمعينا، من هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر إلهام لكم؟ شاركوني عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. من هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر إلهام لكم؟ وخلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، عقب العرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
8: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا لايف هاب. سؤالي كان لكم، من هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر إلهام لكم؟ وصلتني المشاركات. حمد يقول أنا بالنسبة لي أمي، لأنها علمتني أن المرأة تقدر توازن بين بيتها وطموحها مهما كانت الظروف ما تستسلم. أما عبير تقول أختي الكبيرة مصدر إلهامي من يوم كنا صغار، وهي دايما تشجعني أكمل دراستي وأطور من نفسي. أما مستمعنا لنهاية رقمه 2242 أو مستمعتنا تقول أنا أختار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، لأن دعمها للمرأة الإماراتية فتح أبواب وايد للأجيال اللي بعدها. أما مستمعتنا مها تقول معلمتي أيام المدرسة للحين أذكر كلامها لي لما قالت لا تختارين الطريق الأسهل، اختاري الطريق اللي يخليك فخورة بنفسك. وأكيد أن أنت ما تنسينها، مثل ما قلتي أن صراحة كل صعب، صح أنه في تحديات لكن نتعلم منها على فكرة. فبالتوفيق وإن شاء الله توصلين لكل اللي يعني تتمنينه. أما ريم تقول كل امرأة إماراتية وصلت لمجال كان في يوم الأيام صعب أن المرأة تكون في هالمجال، هذه بحد ذاتها تلهمني، خصوصا الإماراتيات في الطيران وفي الفضاء والهندسة. وهذا بالضبط اللي يميز قصة المرأة الإماراتية، أن النجاح عندنا ما بس قصة شخص واحد، قصة أجيال من جيل الأمهات والجدات اللي أسسن وربن ووقفن مع سرهن إلين جيل اليوم اللي نشوفه ينافس عالميا ويحصد الإنجازات في مختلف المجالات. واليوم لما نتكلم عن المرأة الإماراتية نتكلم عن وزيرة، نتكلم عن طبيبة، مهندسة، رائدة فضاء، إعلامية ورياضية، رائدة أعمال، وفي نفس الوقت نتكلم عن الأم والأخت والبنت اللي يمكن نجاحها ما يكون تحت الأضواء لكن يصنع فرق كبير كل يوم. ويمكن أجمل رسالة في يوم المرأة الإماراتية هي أن الطموح ما له سقف، وأن كل إنجاز يبدأ بخطوة وبثقة وبشخص يقول لك أنتي تقدرين. فكل عام وبنت الإمارات أقوى وأنجح وأقرب لطموحها، وكل عام وأنتن فخر الإمارات. مستمرة معاكم مستمعينا، لكن خلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيء،

0: معاكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ومستمرة معاكم مستمعينا ونمسي عليكم بالخير، وأمسي بالخير على مستمعتنا الوافية عبير النمر، مسي عليك بالخير ويا مرحبا بك، انت دائما منورة يعني برامج الخليجية، يعني عندنا مستمعة وافية وتسمع كل برامجنا ودائما هي ويانا صبح ومساء وليل. الله يحفظك يا عبير. ونواصل وياكم احتفائنا بالمرأة الإماراتية ونستعرض كل يوم نموذج ملهم من بنات الإمارات اللي تركنا بصمة واضحة محليا وعالميا. واليوم نتكلم عن معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة وإحدى أبرز الدبلوماسيات الإماراتيات. لانا نسيبة صنعت إنجاز تاريخي لما صارت أول امرأة إماراتية وخليجية تترأس جلسات لمجلس الأمن الدولي خلال فترة عضوية دولة الإمارات في المجلس. وخلال مسيرتها الدبلوماسية ركزت على ملفات مهمة مثل الأمن والسلام وقضايا المناخ وتعزيز دور المرأة وبناء جسور الحوار والتعاون بين الدول. إنجازاتها تعكس المكانة اللي وصلت لها المرأة الإماراتية اليوم، وقدرتها على أنها تقدر تمثل وطنها بكل كفاءة وثقة في أهم المحافل الدولية. وفي يوم المرأة الإماراتية صراحة نفخر بكل بنت من بنات زايد اللي تثبت كل يوم أن الطموح ما له حدود، وأن المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة مستقبل الوطن. لانا زكي نسيبة نموذج إماراتي نفخر فيه، وقصة نجاح تلهم أجيال جديدة من بنات الإمارات. ومن إنجاز إلى إنجاز تواصل بنت الإمارات كتابة قصص نجاح نفتخر فيها كلنا. وباكر نلتقي وياكم مع شخصية إماراتية جديدة ومسيرة ملهمة ثانية ضمن احتفائنا بيوم المرأة الإماراتية. وكل عام وبنت الإمارات أقوى وأنجح وأقرب لطموحها، وكل عام وأنتن فخر الإمارات.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: تقديرنا للمرأة الإماراتية لأن عطاءها عظيم، فهي صاحبة القلب الرحيم. لمساتها في حياتنا كالنسيم، وإبداعاتها تستحق التكريم.
1: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
2: الخليجية 1009.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أنا شاعر مميز في حياتي،
5: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
6: وأنا شاعر يجلب ريح المقرب في كل ديرة.
7: لأن الحياة بلا مشاعر،
8: الحياة بلا مشاعر
7: خجولة. وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه، لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابه. عود علي عود علي وانا ترياك لاهنت، الحال واحد والظروف تشابه، اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابه. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك، بعد ما تيقنت إنك علي بعد الثرى والسحابة. أكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب شبابه. أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب لشبابه. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه، لكننا وش هو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
3: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: إدانة الأخير
1: خلاص لا حب لا سهر بطن كبطوف
2: لكن تاكل وكل أكل لك تنشبك مثل الطفل.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
2: الطفلة كاتيا التي تكفل محمد بن راشد بعلاجها تصل إلى دبي. لطيفة بنت محمد جدتي الشيخة لطيفة بنت حمدان امرأة صنعت أثرها بهدوء. الإمارات تتضامن مع زيمبابوي وتعزي في ضحايا حادث تصادم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. وصلت الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكية، والتي تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاجها. وصلت إلى دبي وبدأت رحلتها العلاجية بإجراء التقييمات والفحوصات الأولية في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لدبي الصحية. أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، دبي للثقافة، أن جدتها المغفور لها بإذن الله الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان امرأة صنعت أثرها بهدوء ووضعت الإنسان في قلب عطائها. وقالت سموها في تدوينة على حسابها في منصة إكس: عرفتها من أحاديث العائلة، امرأة قريبة من الناس، حاضرة في تفاصيل حياتهم، ترى في خدمة المجتمع مسؤولية لا تحتاج إلى ضوء، وفي تمكين المرأة والأسرة طريقا لبناء مجتمع أقوى.

0: إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% بحلول عام 2031 بالتوازي مع تطوير مشروعات نوعية تعزز أمن الطاقة ومرونة شبكة الكهرباء. وقال المزروعي في كلمة خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة إن الإمارات تمضي قدماً في التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مشيراً إلى إطلاق مشروع يضم 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية مدعومة بـ 19.5 جيجاوات من البطاريات، بما يتيح توفير 1 جيجاوات من الطاقة على مدار الساعة ومن دون انقطاع وبتكلفة تنافسية مقارنة بالغاز الطبيعي. ضمن أخبارنا المحلية أيضاً، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، رفعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الميدانية لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية ومستخدمي الطرق، وذلك ضمن خطة متكاملة تواكب الحركة المرورية والكثافة المتوقعة خلال فترتي بداية اليوم الدراسي ونهايته وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عائشة علي البلوشي رئيس شعبة إسعاف ديرة.
1: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تؤكد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الكاملة لتوفير أعلى مستويات السلامة لأبنائنا الطلبة من خلال تخصيص 150 نقطة إسعافية دائمة موزعة على مختلف المناطق الجغرافية في إمارة دبي والتمركز عند مداخل المدارس خلال أوقات الحضور والانصراف. وقد شهد اليوم الدراسي الأول انطلاقة سلسة وآمنة، حيث انتشرت الفرق الإسعافية وفق الخطة المعتمدة والتعامل مع أي حالات طارئة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارات المدارس، حرصا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية. ونغتنم هذه المناسبة لنتقدم بأطيب التمنيات لجميع الطلبة وأولياء الأمور بعام دراسي سعيد وموفق، مع توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة سادل المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة تواجدي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية زيمبابوي وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن نيران وغارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. وقال شهود إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن 12 صاروخا بالقرب من منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالعائلات النازحة. ارتفع إجمالي العدد غير النهائي لقتل فيضانات جبال الهيمالايا إلى 1003، بينهم 987 في النيبال وفقاً لما أعلنت اليوم هيئة إدارة الكوارث فيها، و16 في الصين بحسب سلطاتها. أما إجمالي عدد المفقودين فبلغ 4462، بينهم 3916 داخل الأراضي النيبالية و546 في إقليم التبت الخاضع للسيادة الصينية. أعلنت روسيا اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لقواتها أسقطت ودمرت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما قال مسؤولون أوكرانيون أن روسيا قصفت منشآت التصدير في ميناء أوديسا الأوكراني ومناطق أوكرانية

0: أخرى.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: في الختام، سجلت أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 1 يونيو و31 من أغسطس، في حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ بدء معهد كارلوس الثالث الصحي في جمع هذه البيانات عام 2015. ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بعدما كانت الحرارة أقل من معدلات لهذه الفترة من السنة في عدد من المناطق طوال الأيام الماضية بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، التي حذرت أيضا من أن الحرارة قد تتجاوز معدلاتها خلال شهر سبتمبر بنحو 10 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية،
2: الخليجية 1009. لايف هاب على الخليجية 1009.
4: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، ونمسي عليكم بالخير في ساعتنا الثانية من برنامج لايف هاب مع اليازية. وبعدنا في أجواء الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هالأسبوع، عندنا لكم مسابقة مميزة والجائزة تستاهل المشاركة مثل ما نوهت عليها أمس. كل يوم بنعطيكم مجموعة من تلميحات عن شخصية إماراتية نسائية ملهمة. المطلوب منكم تعرفون منو هي الشخصية وتطرشولنا الإجابة الصحيحة مع أساميكم الثلاثية على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. الحين ركزوا معايا للتلميح. تلميحنا اليوم حازت على جائزة التميز في القيادة من منتدى المفكرين العالمي عام 2014. مرة ثانية، منو هي الشخصية الإماراتية اللي حازت على جائزة التميز في القيادة من منتدى المفكرين العالمي عام 2014؟ إذا عرفتوا الإجابة طرشولنا اسم الشخصية الإماراتية مع أساميكم الثلاثية على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وكل متأهل عندنا مثل اليوم وأمس بيدخل على السحب للجائزة الكبرى قسيمة بقيمة 5000 درهم. تابعوا برامج الخليجية، برامجنا على الخليجية اللي يعني بتحصلون باجي التلميحات في البرامج الباجية عشان تقدرون تعرفون منو الشخصية الإماراتية اللي نتكلم عنها. كل يوم عندنا شخصية جديدة، تلميحات مختلفة، وإذا وصلتوا للإجابة الصحيحة طرشولنا عشان تتأهلون وتدخلون السحب اليوم الجمعة عشان تفوزون بقسيمة من كارتير بقيمة 5000 درهم. ونطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Cabin crew, to your takeoff station.
0: Take off.
3: ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية. السفر اليوم خلينا نقول في الصيف دائما في زحمة وانتظار، خصوصا في المطار، لكن أحيانا تفصيلة بسيطة تقدر تغير تجربة السفر كلها. أوبر وبالشراكة مع مطارات دبي افتتحوا صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وتحديدا عند نقاط الالتقاء الخاصة بمستخدمي أوبر وكريم. الصالة الجديدة توفر مكان مريح ومكيف بالكامل للضيوف القادمين إلين توصل سياراتهم، وخصوصا في أجواء الصيف. وسؤالي لكم يا مستمعينا، لو بتختارون خدمة وحدة تتوفر لكم أول ما تطلعون من المطار وتسهل عليكم الرحلة، شو بتختارون؟ استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو بتختارون خدمة وحدة توفر لكم أو تتوفر لكم أول ما تطلعون من المطار وتسهل عليكم الرحلة، شو بتختارون؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: على الخليجية.
1: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت معي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع ايامي السود والجرد، وانت تخبر ما حد انترس غيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين ونعرفك زين، وكف الجفا لين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ورد.
0: الشعار الشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: cabin crew to your takeoff station.
1: Take off. مساء الورد عليكم مستمعينا ومرحبا بكم من جديد. سؤالي كان لكم لو بتختارون خدمة وحدة تتوفر لكم أول ما تطلعون من المطار وتسهل عليكم الرحلة، شو بتختارون؟ وصلت لي مشاركاتكم. مها تقول أنا أهم شيء عندي مكان مكيف أقعد فيه لين توصل السيارة، خصوصا عقب رحلة طويلة. أما محمد يقول أتمنى في خدمة تستلم الشنط وتوصلها للبيت وأنا أطلع من المطار مرتاح. الله، كلنا والله نتمنى هالشيء أنه خلاص تكون شنطنا فيها أرقام وخلاص توصلنا للبيت ونحن نروح خفاف، ها؟ بعدين نعاني الشنط ضاعت وبعدين تستوي مشاكل، لازم يدرسون هالموضوع صراحة. أما بالنسبة لعبير تقول بالنسبة لي أهم شيء السيارة تكون جاهزة أول ما أطلع بدون انتظار. بعد صح، في ناس ما يحبون الانتظار، خلاص يكلمون أهاليهم أنهم في الساعة الفلانية راح ينزلون، فأنتوا تكونون على الوقت هناك عشان على طول ما نتريى وايد ونروح وعن الزحمة. أما مستمعنا لنهاية رقمه 2323 يقول أبا مكان فيه قهوة وشواحن للتلفون إلين أرتب أموري وأطلع. والله كلنا كلنا نبغي هالمكان صراحة، أهم شيء القهوة والمزاج. ولو في مسار سريع للعوائل والأطفال من الطيارة لين السيارة بيكون ممتاز. من مستمعنا راشد، والله يا ليت يا ليت صراحة. بعد شيء العوائل يعني بيكونون مرتاحين، خاصة اللي يوم يصيرون مع عوائل مثلا عوائل كبيرة أو وياهم بيبي أو شيء كذي، يبون يطلعون بسرعة ومن وقت. حلوة فكرة إن تجربة الضيف ما تخلص أول ما ينزل من الطيارة، لكن تستمر إلين يطلع من المطار وهو مرتاح. يعني وبحسب الإعلان لأوبر وبالتعاون مع مطارات دبي، افتتحوا صالة الانتظار الجديدة للمسافرين في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، وموقعها مباشرة عند نقاط الالتقاء المخصصة لمستخدمي تطبيقي أوبر وكريم. الهدف انها شو تسوي؟ توفر للضيوف القادمين يعني لدبي مساحة مريحة مكيفة بالكامل وهم يتريون سياراتهم، خصوصا تعرفون نحن في أشهر الصيف وحار وغيره، فيعني بدال الوقفة والانتظار في الحق تقدرون تتريون في مكان مريح إلين مثلا توصل سياراتكم أو أنكم تسيرون الوجهة الثانية لكم. مستمرة معاكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: 1-0-0-9.
1: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
2: وناس تعيش للرياضة،
3: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
4: بس تدرون
5: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
2: ترند،
1: قصص، ناس ملهمة،
2: تجارب
1: وضحك مثلا،
6: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
1: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. رحلة الطريق إلى حتى رجعت من جديد يوم السبت 12 من سبتمبر بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم في أفطار 5 نجوم وفعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة للمدينة. والأجمل من كل هذا بيرجع أحد المستمعين لبيته بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وبدعم أكيد من الخليجية 1009. ليباس من الغرير علامة تجارية جديدة كليا للسيارة، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، اسم جديد، هوية جديدة وحصرية من خلال الغرير في سبتمبر القادم. تتميز السيارات بمميزات أمان متطورة وتوفر طرازات ليباس الهجينة مدى قيادة إجماليا يزيد عن 1300 كيلو متر، ومصممة خصيصا لطرق الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تقدرون تزورون موقعهم الإلكتروني www.lepassuae.com أو حتى تزورون وسائل التواصل الاجتماعي lepass.ae. أما جامعة حمدان بن محمد الذكية، أكثر من 2 عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، عندهم برامج باتشلر وماستر ودكتوراه معتمدة. تقدرون تزورون بعد موقعهم الإلكتروني HBMSU أو وسائل التواصل الاجتماعي @HBMSU دبي.
1: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
3: الخليجية 1009.

0: الخليجية 1009.
1: عطاء المرأة الإماراتية في المسيرة الاتحادية بعلمها وثقافتها وإنجازاتها الوظيفية رسالة في الإبداع للأجيال الإماراتية بأن المثابرة والإصرار أساس الطموحات المستقبلية.
0: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع. أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا شاعر مميز في حياتي،
3: شاعر
2: وحب الفزع وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
3: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
4: طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك،
5: على قدك.
4: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك،
5: فماذا فعل جدك.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
8: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
9: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: الخليجية دانت الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.
2: موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أهلا بكم. وصلت الطفل

0: الديوان الأميري لإمارة الفجيرة الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع شركة الفجيرة العالمين للنفط والغاز عقب تأسيسها، وذلك خلال لقاء عقد مساء أمس بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة سادل المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن نيران وغارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن مقتل 2 وإصابة 5 آخرين من جراء الانفجار في مدينة بنش قرب إدلب شمال غربي سوريا. ذكرت تقارير إعلامية اليوم أن الحكومة الألمانية تحمل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على مطار لايبتسيغ هالة الألمانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN 1.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: دانة الأثير. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية، وخلونا نروح مع فقرة ترندينج وياكم. ويا جماعة، ما لاحظتوا هالفترة في ترند منتشر بقوة على برامج التواصل الاجتماعي، وكلها ألوان ولمعة وفصوص وكريستالات. في ترند جديد اسمه الفصوص أو التفصيص، خلينا نقول التفصيص. فكرته بكل بساطة إنه أي شيء عادي عندكم تقدرون تحولونه إلى شيء كيوت وملفت، بالإضافة يعني أنكم تضيفون له فصوص أو لولو أو حتى وردات صغيرة، يعني من كفرات التلفون للشنط للمكياج للعطور والأظافر، وحتى الكيك دخل في الموضوع. صار كأن كل الناس يقولون ليش نخلي الشيء عادي، لازم نخليه يلمع ويصير أحلى ويلق. لكن سؤالي لكم يا مستمعينا، لو بتسوون ترند الفصوص أو التفصيص هذا على شيء عندكم، شو أول شيء بتختارونه؟ استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو بتسوون ترند الفصوص على شيء عندكم، شو أول شيء بتختارونه؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سم العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37، أما الكويت 33 41، وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية. ترندينج وياكم،
2: ومستمرة في تواصلي وياكم مستمعين. وسؤالي كان لكم، لو بتسوون ترند الفصوص على شيء عندكم، شو أول شيء بتختارونه؟ وصلتي مشاركاتكم، ما شاء الله الجنس الناعم واللطيف يعني متميز ومتفوق دايما. والمشار صح أن هذا الترند مخصص، أنا أشوفه أكثر شيء للبنات، لأن تعرفون البنات يحبون هاي الألوان وهاي اللمعة. تمها تقول أنا أول شيء بفصص كفر التلفون لأن أحسه أكثر شيء يبين ونستخدمه طول الوقت. ها يعني تتبين، اللي ما شاف يشوف. نحن البنات كيف نحب هاي الألوان. أما ريم تقول أنا مستحيل أفصص شيء، بس لو غصب يمكن كوب القهوة مالي عشان يكون ستايل. شوفوا بعدين أذواق، ترى الناس أذواق، وتعرفون أن نحن مو بكلنا نمشي مع الترندات، في معه وفي ضد، بس أنا أشوف أن هالترند كيوت ولطيف، يعني ما يضر سواء كنتي معه أو ما دشيتي وياهم على الموجة. أما وداد تقول أنا الصراحة بسويها على المراية الصغيرة اللي في الشنطة، أحس بتطلع وايد وايد كيوت. أيوة صح، أكيد بتطلع كيوت نفس صاحبتها. أما أكيد مستمعتنا، لأن أغلب يعني المشاركات اليوم مع البنات، لأن هذا موضوع للبنات مخصص. بس ما أعرف، ما بمطرشة اسمها، لكن رقمها نهايته 3-4-3-4. تقول لو علي أنا بفصص مفتاح السيارة، دام الترند يقول أي شيء عادي. حولوه لشيء ملفت. بالعكس، هذا بعدين ذوق كل وحدة وشو ذوقها. صراحة أنا يمكن تعرفون عني، أنا يمكن أجرب الأظافر الزين والشنط، إذا في شنط صغيرة مفصصة وشي ممكن أنها يعني تعطي لوك ناعم وخفيف وشي. يبرق يبرق الألوان، الفصوص تخلي الواحد يبرق يبرق ويرعد. شوفوا ترند يعني الفصوص من الترندات اللي انتشرت يعني بشكل كبير وبوقت صغير. فكرة انك انت تاخذين اي غرض عندك وتضيفين عليه فصوص او كريستالات لولو او اشكال صغيرة، يتحول من شيء بسيط الى ملفت ومرتب وكيوت. طبعا هالترند البنات مطلعينها، انا متأكدة ترند الفصوص بالكامل ترى على فكرة ما بشيء جديد، يعني صح انه انتشر الحين ب 2026، بس هو مو بجديد. هذا ترند رجع لنا لاجواء بداية الالفينيات، لكن رجع بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت شهرته أكثر في وحدة من يعني المشهورات في السوشيال ميديا، حطتها على كيكة في عيد ميلادها، فمن عقبها طلعت أنه يعني هذا الترند مالت التفصيص. يعني إذا شفنا يعني شفنا ناس يحطونه على الوجه كستايل حق المكياج، وناس على كفرات تلفوناتها، وناس على الشنط، وناس على علب المنتجات، على الأظافر، الكاميرات والكيك. هو باختصار ترند قائم على التخصيص، ان كل بنت ان كل شخص او بنت تضيف لمستها الخاصه على اغراضها وتخليها تعكس مثلا ذوقها، وخصوصا اذا يعني اذا الناس او هذه هل ترند للفئه اللي تعجبها اللمعه، تفاصيل اشياء شي بناتيه وملفته. بصراحه هالنوع من الترندات ينجح بسرعه على السوشيال ميديا. ليش؟ لان اول شيء شكله يشد النظر، وثانيا سهل يعني تاخذون هذه الاستيكرات الصغيره وتلصقونها، وثالثا يخلي اي شيء عادي يطلع بطريقه جديده ومختلفه. استمر معكم مستمعينا، لكن خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي يزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدى.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: العودة الى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا دبي ساوث دوت اي اي او اتصلوا على 800 ساوث.
3: اجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: منو قالكم أن الرجعة للمدرسة لازم تكون عادية؟ مع الخليجية 1009 بنخليها غير. فريقنا بيزور مدارس مختلفة في الإمارات، ويانا ألعاب وتحديات ومسابقات ومفاجآت وجوائز وايد راح نوزعها على الطلبة. والأحلى من شي تقدرون أنكم ترشحون مدرستكم عشان نزورها. كل اللي عليكم تدخلون موقعنا www.1009.ae، سجلوا مدرستكم وبعد طرشوا الموقع لربعكم، خلوهم يسجلون، نبي نشوف الحماس، يمكن مدرستكم تكون محطتنا الجاية. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي. من راك

0: الخليجية 1009.
1: في يومها نبارك جهودها، وكما ربت وعلمت وساندت فنحن سند لها،
2: نحن سند لها، نحن سند لها.
3: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.

0: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
1: دناتا خيرات أبكى.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: رحلة الطريق إلى حتى بدعم من الوثبة للتأمين اللي يوفرون لكم تأمين السيارات، يعني حماية شاملة بما فيها المساعدة على الطريق على مدار الساعة، دعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة، كما أنهم يقدمون مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل والتأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وأيضا تأمين السفر والتأمين البحري. للمزيد من المعلومات زوروا موقعهم www.awnic.com أو وسائل التواصل الاجتماعي الوثبة إنشورنس. وبشي نحن وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا اليوم. شكرا لكل من كان ويانا وشارك ويانا وتفاعل ويانا على مدار 3 ساعات. لا تنسون تشاركونا في مسابقتنا لهالأسبوع وتتابعون برامج الخليجية عشان تجمعون التلميحات وتدخلون السحب على الجائزة. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أني أكون خففت عليكم مشاويركم وشاركتكم مساء لطيف وخفيف. وموعدنا يتجدد باكر وبنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء على الخليجية 1009، وفي أمان الله.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل
3: العلم، السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
5: ترند،
6: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
6: وضحك مثلا،
7: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
6: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب، أشعار فزاع على الخليجية.
8: أنا شاعر مميز في حياتي،
9: شاعر
8: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
9: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
10: لأن الحياة بلا مشاعر،
9: الحياة بلا مشاعر
10: خجولة.
11: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
6: أشعار فزاع على الخليجية.
12: الجو جوكم.

0: 1009
1: الخليجية.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: مرحبا بكم. أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. وأوضح معاليه على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تنفيذ مشاريع جديدة وتعزيز المنافسة وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة. بحث معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع شركة الفجيرة العالمين للنفط والغاز عقب تأسيسها، وذلك خلال لقاء عقد مساء أمس بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. هابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة سدل المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أكد وزير الخارجية السوري سعد الشيباني اليوم أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين من جراء الانفجار في مدينة بنش قرب إدلب شمال غربي سوريا. أعلنت إسرائيل اليوم اعتقال قيادي في حركة حماس من داخل غزة، فيما قال المكتب الحكومي في غزة إن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ عملية أمنية. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009، الساعة 5 العصر، وهذا معناه برنامج وين وصلنا يبدأ وياكم وينطلق من هذه اللحظات، وإن شاء الله تواصلنا مستمر ياكم لمدة 3 ساعات.
3: وصلنا إلى لا شك سعادة مستمعينا، ونقدم لهم إن شاء الله كل ما يسعدهم.

0: خلال لقائنا اللي يمتد معكم خلال الساعات القادمة، ومجموعة من الفقرات اللي إن شاء الله دائما تلان رضاكم، إضافة إلى مجموعة كذلك أيضا من المسابقات.
1: سعد، اليوم عدنا فقرات مختلفة، بنعرف مستمعينا على بعض ومجموعة من الفقرات اللي عدنا اليوم، ولكن اليوم حبينا نبدأ بداية حماسية مع مسابقتنا الأولى. هذه المسابقة تسمعونها عبر مختلف برامج إذاعة الخليجية، ونذكركم بأن في كل برنامج يكون عدنا متأهل واحد اسمه يدخل السحب، وإن شاء الله بيتم السحب على الفايز أو الفائزة اللي بيحصلون على قسيمة مقدمة من كارتييه بقيمة 5000 درهم. ونذكركم أيضا بأن السحب بيتم على اسم الفائز بين المتأهلين في برنامج 707 مع الزملاء عهود وعبد الله يوم الاثنين القادم. عبد الله، سعد، شو عدنا اليوم؟
0: طبعا خلينا نذكر اولا اسم الشخصيه اللي
1: لا مو باسم الشخصيه، نعطيهم الهند.
0: تلميح اوكي.
1: متفقناش على كده يا سعد.
0: انزين، هي اول امراه اماراتيه تنشر سيرتها الذاتيه في كتاب، اول امراه اماراتيه تنشر سيرتها الذاتيه في كتاب، فمن هي؟
1: نعطيهم هند ثاني عشان نسهل عليهم الموضوع.
0: ممكن.
1: نعم، اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2023.
0: إذن اختارتها هذه المجلة ضمن أقوى 100 شخصية، 100 سيدة، أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في عام 2023.
1: نقول مساء الخير والسعادة لتعبير النمر وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، ونذكركم بوسائل التواصل، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية، واللي مجاوبين على سؤال مسابقتنا لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم وإجاباتكم.
0: أيضا أفراح، مساء الخير، شكرا لك على المسج محمد فالوثات، تحياتي لك يا محمد ومساء الخير، وكذلك أيضا كل مستمعين المتواصلين على الخليجية.
1: أولى المحطات الغنائية ويانا لهذا اليوم، ما كفاك يا سعد. أوكي، بنتواصل إياكم مستمعينا.
0: لا، ما كفاك، لأن كنا فقرتين، أنا كنت
1: فقرتين، لا الفقرة الجاية إن شاء الله بنشوف بكفاك ولا ما كفاك.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سم العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37، أما الكويت 33 41، وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية VS.
2: VS هي فقرة فيها رأيين، رأي عند مريم في موضوع معين، طبعا سؤال، وفي رأيين، رأي عند مريم ورأي عندي. فنسأل مستمعينا، أنت مع من وضد من؟
3: يعني أنتوا وياي ولا ويا سعد؟ توافقوني أنا في الرأي ولا أنتوا بصف سعد؟
2: نزيد، شو السؤال اليوم؟
3: عندك السؤال سعد. من الحين ضرابة.
2: نزيد، يا ترى كم الفترة اللي ممكن فيها الإنسان يغير السيارة اللي تتوقع أنه يعني فترة مناسبة؟ يعني سنتين، كل سنتين مثلا؟ وهذا رأي أنا. راي مريم كم سنة يا مريم؟
3: لا قبل ما أقول رأيي، تعرفون سعد شو قال قبل ما نبدأ،
2: قبل الهوى يعني؟
3: قبل لا تحت لا الهوى. تعرفون شو قال؟ قال يعني 6 شهور، سنة بالكثير. قلت له معقولة سعد؟ كان يقول خلاص أوكي سنتين. قال ما شاء الله سعد، يعني عندك أسطول سيغير ما شاء الله، اللهم بارك. إنزين سعد، إذا سألتني هالسؤال أنا بقول لك تقريبا من 5 إلى 6 سنين.
2: من 5 إلى 6 سنين؟
3: هي تقريبا، يعني غالبا أنا أغير السيارة في هذه المدة تقريبا.
2: إذن عندكم رأيين، الرأي يقول يعني خلنا نقول من 6 شهور إلى سنتين تقريبا.
3: أوكي، هذا رأي سعد.
2: إنزين، وفي رأي آخر تقريبا 5 إلى 6 سنوات.
3: 5 إلى 6 سنين تعتقدون، أو مو بتعتقدون، أنتوا شخصيا كيف تتعاملون مع سياراتكم؟
2: هي قناعاتهم يعني.
3: هي قناعاتكم، متى تحسون أن فعلا هذا هو الوقت المناسب لتغيير السيارة؟ تستبدلون سياراتكم الحالية بسيارة جديدة، تقولها كفيتي وفيتي ومع السلامة؟
2: شكرا،
3: خلاص الحين حان وقت التغيير. أنتوا غالبا مستمعينا، متى أو عقب كم سنة تبدلون سياراتكم؟ أو عندكم طريقة معينة تقيسون من خلالها يعني متى تبدلون السيارة؟ يمكن الموضوع مو مرتبط بعدد السنين، يمكن بعض الناس عندهم
2: شيء ممكن
3: نظر.
2: أحيانا نفسي. نعم. يعني نفسيا أنت ترتاح للتغيير مثلا، يعني أن نفسيا ممكن ترتاح للتغيير بشكل أسرع. وفي البعض لا، يعني ممكن عادي 5 سنوات، وهذا شيء طبيعي طبعا أكيد يعني. بس وعندنا رأي علمي نحن بتكلم عنه يعني بعد ذلك، ولكن نتمنى تكون أسماءكم الثلاثية ضمن المسجات عن طريق الاسمس على 4 الصلاة، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.
3: بشكل سريع، مجموعة من المشاركات وصلتنا منيفة تقول رأيك أنت سنتين، هالرسالة من منيفة، تحيات لك يا منيفة، يعني منيفة وياك رقم واحد مع سعد. إنزين عندنا عبير النمر تقول أكيد مع مريم وبشدة، تحية لك يا عبير، عبير ويايا، يعني واحد واحد.
2: كل 5 سنوات.
3: إنزين عندنا رسالة من يمعة الشامسي، مساك الله بالخير والنور والسرور والعافية. ليش؟ لأن في صفي أنا. يقول 6 سنين.
2: إنزين 2-1.
3: 2-1 للحين، 2-1. بعض الـ أوكي، باقي المشاركات مشاركين في مسابقتنا، وحظ موفق إن شاء الله للجميع. إذن كل كم سنة تقريبا تبدلون سياراتكم؟
2: كل سنتين.
3: هل أنتم مع سعد سنتين أو أقل، أو 5 إلى 6 سنين؟
2: سعد طبعا بليز هلبني، يعني حاليا 2-1 الموضوع.
3: هذا المباراة حامية،
2: بنشوف سنتين ولا
3: بنشوف، يمكن ضربة جزاء.
2: لا بعدين هو فعل حلو للمستمعين صح؟

0: على الخليجية. يلغام ظلي تل قلبي من أقصاه، شلعت مني وراح فدوه لكلك
1: لكلك لكلك
0: لكلك. يا ويح قلبي من محبتك، ويحا عاجبني بغموضك وما بي أحلك أحلك أحلك أحلك. خلك مثل ما انت، أنا طبعك أهواه، بزينك بشينك مثل ما انت خلك. لا بو خفوك نحب عذابه وتمناه، ولا بو عيوني لو تفكر تملك، لكن شرطي شرط ولا بد ترضاه
1: ترضاه ترضاه.
0: ما شوف غيري في الهواء يستحلك، وانت تخيل رد شخص انت منواه
1: شخص انت منواه.
0: يهواك من رأسك الحدود ظلك، كل شيء بيزين مثل ما تمناه، وما سعتك الأرض عيني تشلك. بس لا تجرب غيرتي، لاني والله ما انصحك فيها لو اني محلك. حبك ما بين القلب والضلع ممشاه، كيفه يحق له شي وباسمك تملك؟ تسرح في نبضه ولا تمرح في مجراه؟ القلب وراعي القلب يفداك كلك.
2: الشعار
0: على الخليجية.
3: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
7: مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الأولى. لوين وصلنا؟ سعد وين وصلنا؟
8: وصلنا إلى سنتين. هو أنا أعتقد أنه هو الخيار الأفضل. يعني
7: سنتين ولا خمس سنين؟
8: إذن مستمعين، تغير السيارة كل سنتين أو كل خمس سنين مع اسمعكم؟
7: نعم، على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. تعتقدون ما هو التوقيت المناسب لتغيير السيارة، كل سنتين ولا خمس سنين؟

0: VS.
1: إذن بين سنتين وخمس سنوات كنا نسأل متى تغير السيارة، ويعني بعدنا ما حسبنا حاليا. أنا رأيي ما في داعي نحسب اليوم أحداث المستقبل.
2: النتيجة محسومة سعد.
1: النتيجة محسومة. زين، عندك يا مريم؟
2: عندي أنا.
1: أو خلني أبدأ أنا بعبير. عبير تقول السيارة بدلها من تبدأ أعطالها تظهر بشكل كبير، يعني هني أفكر أبدلها. أم تقول أما سنة وسنتين يعني ها إن شاء الله يوم أكون مليونيرة إن شاء الله بإذن الله. أنا قلت لكم بخير يعني.
2: كلنا يا عبير كلنا، يعني لو كنا مليارديرية مليونيرية ممكن نغير السيارة كل سنة سنتين، متى ما تنزل سيارة جديدة، متى ما خطرت على بالنا. حاليا هاللون والله مو بعايبني، يلا نغير حسب لون الشنطة، حسب لون شعري اليوم. انزين، طلال محمد يقول كل 4 سنين لين تخلص الأقساط. حبيت فكرة إبراهيم. أيضا مساك الله بالنور مستمعتنا سوسن محمد، إن شاء الله بنعيد السؤال بعد شوي. يمع سعيد يقول أنا مع مريم من 5 إلى 6 سنين، وهذا المفروض والصح والعمر الافتراضي لأي سيارة.
1: زين، وانت صح. ليش؟ لان يعني هو لو يوجد يعني عدد علمي او رقم علمي ثابت لعدد سنوات تغيير السياره، لكن خبراء السيارات في العالم ومن خلال يعني البحث اللي اجريناه في الاعداد انا ومريم اليوم، وجدوا بان بين فعلا مثل ما ذكرت مريم بين 5 إلى 10 سنوات او بحدود تقريبا 300,000 كيلومتر. وهذا الشيء يختلف طبعا، يعني يقال من 3-5 سنوات بعض الخبراء تغيير السياره لتفادي بدايه تراجع قيمتها السوقية، يعني ممكن أنك تبيعها بقيمة قريبة من يعني مبلغ شرائها. من 5 إلى 10 سنوات يعتبر المدى الاقتصادي الأفضل لاستجابة السيارة للصيانة الدورية، وكذلك أيضا حسب المسافة المقطوعة.
2: علي أحمد مساك الله بالخير تقول 5 سنين يعني خلاص ثبتت النتيجة بأن مصلحتي. سعد، أنا أشوف الأمر يعني ما ينقاس بعدد السنين بكثر ما هو مرتبط باستهلاك السيارة ويعني طريقة المحافظة عليها. صح. يعني يمكن تشوف شخص سيارته يعني كملت يمكن 8 سنين أو يمكن حتى 10 سنين، حالة سيارته أفضل من الشخص اللي سيارته كملت يمكن 3 أو 4 سنين. ليش؟ لأن الأول تشوفه محافظ على السيارة ما يقطع فيها مسافات طويلة، ولكن الشخص الثاني يمكن مهمل وما يهتم بالسيارة، ما يشيكها باستمرار ويقطع فيها مسافات طويلة في مدة وجيزة. فالموضوع أعتقد مو دائما ينقاس بطريقة معينة أو بعدد السنين.
1: لا أنا خدت لا أنا خدت الموضوع إنه شو إنه يعني شيء من يعني أتفائل إن شاء الله المستمعين عندهم قدرة، يعني حبيت أتفائل لهم في هذا اليوم يعني يكون فعل خير، ولكن النتيجة ظهر فعلا ثبتت إن مريم هي اللي فازت في هذا اليوم. وغدا إن شاء الله لنا لقاء نسوي ضربات ترجيح.
2: سعد من الحين ختمت البرنامج قلنا زعلان.
1: لا أنا بروح خلاص.
2: انتقل لي حركة السير في الطرقات الرئيسية في مدينة دبي، ودرب السلام إن شاء الله للجميع.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: حاليا الشوارع الحيوية في مدينة دبي تشهد كثافة في المركبات، ونبدأ وياكم من شارع الشيخ محمد بن زايد. الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع أو خلنا نقول من أمام مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة هناك ازدحام وكثافة في المركبات على شارع ند الحمر، وكذلك بالنسبة لشارع الاتحاد، وزحمة شارع الاتحاد حاليا تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر. نرجع وياكم إلى شارع مسقيم وشارع حصة بالاتجاهين، هناك أيضا كثافة مركبات. شارع الخيل يشهد كثافة مركبات كذلك بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد حاليا الزحمة تبدأ تقريبا من أمام مترو دبي مول بالاتجاه إلى تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. خلال برنامجنا إن شاء الله بنوافيكم بمستجدات حركة السير في شوارع دبي، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: نذكر مستمعينا كذلك سعد بالشخصية المقصودة لهذا اليوم، اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط عام 2023. وأيضا
1: وأيضا هي أول شخصية نسائية إماراتية تجمع سيرتها الذاتية في كتاب، فمن هي يا ترى؟
2: وحازت كذلك على جوائز التميز وكذلك جوائز أخرى. من هي الشخصية المقصودة؟

0: الخليجية 1009.
1: كانت أحد ركائز البناء ولا زالت موضع الاهتمام من الأكفاء، وتمكينها أساس المستقبل والنماء.
2: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
3: 1-0-0-9.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
6: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: مجلة فوربس اختارتها ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط عام 2023.
2: نعم، هذه الشخصية بالتأكيد لها الكثير من الإسهامات المحلية وكذلك الجوائز اللي حصلت عليها عن جدارة.
1: حازت مثلا على جائزة مثلا التميز في القيادة من منتدى المفكرين العالمي عام 2014، وهي أول امرأة إماراتية تنشر سيرتها الذاتية في كتاب، واسم شخصيتنا في إذاعة الخليجية لهذا اليوم
2: رجاء القرق، رجاء عيسى القرق. هذه الإجابة الصحيحة، وما شاء الله مشاركات وإجابات كثيرة جدا وصلتنا. ونذكركم بأن هذه المسابقة تسمعونها عبر مختلف برامج إذاعة الخليجية، وفي كل برنامج يتم السحب على اسم متأهل واحد، اسمه يدخل السحب للفوز بقسيمة مقدمة من كارتييه بقيمة 5000 درهم. اليوم المتأهل ويانا أو المتأهلة، نشوف الكمبيوتر بيختار منو من مستمعينا واللي اسمه بينضم إلى أسماء المتأهلين واللي بيتأهلون كذلك في الأيام الجاية. نقول مبروك لمحمد طلال محمد. محمد طلال محمد، نقول لك ألف مبروك التأهل. خليك متابعنا وتابع برامج الخليجية وتحديدا برنامج 707 الساعة 7 الصبح مع الزملاء عبدالله وعهود. بيتم الإعلان عن اسم الفايز إن شاء الله يوم الأثنين المقبل خلال برنامجهم.
1: والجائزة بتكون جائزة عبارة عن 5000 درهم من
2: كارتييه. سعد بس يتريى هالكلمة.
1: انزين. إذن إن شاء الله تكون يعني حاليا متأهلين، وإن شاء الله تكون من ضمن الفائزين في نهاية هذا الأسبوع
2: إن شاء الله. نعم سعد، بما أننا اليوم نتكلم عن مسابقات كثيرة، ما ننسى الأطفال، فئة الأطفال، وبما أن هذا الموسم أو هذه الأيام حابين يعني نعطي جرعة من الحماس للطلبة والطالبات. هالسنة الخليجية 1009، ومثل ما عودتكم كل سنة بتلف على مدارس مختلفة في دولة الإمارات وتجيب لكم ألعاب، تحديات، مسابقات، حماس وجوائز كثيرة للطلبة. وفي كل مدرسة بيتم زيارتها هناك مجموعة من أجهزة تابلت، سماعات الخليجية اللاسلكية الحصرية، بالإضافة إلى سكوترات وشنط مدرسية ومعدات سلامة وهدايا كثيرة بيتم تقديمها للطلبة والطالبات. إذا حابين تسجلون أسماء مدارسكم وتكون مدرستكم المحطة القادمة لفريق الخليجية، ما عليكم إلا الدخول إلى موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون مدارسكم، وممكن إن شاء الله يتم اختيار مدرستكم لزيارتها، وكذلك الأطفال ممكن يعيشون هذه الأجواء، أجواء المغامرة والتحدي والمسابقات والجوائز.
1: وهذا شيء حفزهم في بداية الـ أكيد أن المبادرة من الخليجية كانت بسبب أن يعني يكون بداية العام الدراسي في شيء من التحفيز للطلاب والعودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجنوب، فان سيتي،
2: جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم،
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
3: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: الحياتية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.
6: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خلى ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني أبادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو انفيدي أفرح إنسان بفرحه لو انثمنها دموعي.

0: 1009.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
0: 1009.
2: ليباس علامة تجارية جديدة كلياً للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة. اسم جديد كلياً، هوية جديدة كلياً وحصرياً من خلال الغرير في سبتمبر القادم. للمزيد www.lipassuae.com.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
2: سهيل المزروعي، 35% مستهدف الإمارات للطاقة النظيفة بحلول 2030-2031. الإمارات تدعو مواطنيها في فيتنام إلى الحذر من عاصفة ساودل. الشيباني، سوريا متمسكة بحل دبلوماسي رغم اعتداءات إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. وأوضح معاليه على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 3 سبتمبر، أوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تنفيذ مشاريع جديدة وتعزيز المنافسة وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة، مشيرا إلى أن الدولة تواصل مراقبة استراتيجية الطاقة وتحديثها استجابة لانخفاض التكلفة والتطور المستمر في التقنيات. أكد معالي جوزيف أولاسو نوكان ميتيغبي وزير الكهرباء الاتحادي في نيجيريا أن بلاده تبحث مع دولة الإمارات مقترحات لتعزيز قدرات توليد الكهرباء بنحو 5000 ميجاوات، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين إلى جانب التمويل وتبادل الخبرات والأفكار الفنية. وقال معاليه على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 إن نيجيريا تتمتع بتعاون واسع مع دولة الإمارات، وهناك ترتيبات دعم تمويلي من الجانب الإماراتي لعدد من البرامج، فضلا عن مقترحات ومباحثات تتعلق بتعزيز قدرات التوليد بنحو 5000 ميجاوات. مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، رفعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الميدانية لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية ومستخدمي الطرق، وذلك ضمن خطة متكاملة تواكب الحركة المرورية والكثافة المتوقعة خلال فترتي بداية اليوم الدراسي و

0: حيث انتشرت الفرق الإسعافية وفق الخطة المعتمدة والتعامل مع أي حالات طارئة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارات المدارس حرصا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية. ونغتنم هذه المناسبة لنتقدم بأطيب التمنيات لجميع الطلبة وأولياء الأمور بعام دراسي سعيد وموفق، مع توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة ساودل المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة تواجدي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية زيمبابوي وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أكد وزير الخارجية السورية سعد الشيباني اليوم أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسمسن الذي يزور دمشق، قال إن الاعتداءات ما زالت مستمرة، موضحا أن سوريا رصدت 65 توغلا في شهر يوليو وحده و52 في الأيام 18 الأولى من أغسطس و147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. أعلنت إسرائيل اليوم اعتقال قيادي في حركة حماس من داخل غزة، فيما قال المكتب الحكومي في غزة إن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ عملية أمنية. إلى ذلك قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن نيران وغارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. وقال شهود إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن 12 صاروخا بالقرب من منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالعائلات النازحة. قال مصدران اليوم إن ألمانيا تعتزم تحميل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على طائرة شحن أوكرانية في مطار لايزبش هالا في أغسطس الماضي، وتستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو بالتنسيق مع حلفائها. وعثر عمال في المطار على طائرة مسيرة ملغومة وجهاز تفجير في المطار، ويعد مطار لايبزيش هالة مركزا رئيسيا للشحن المدني والعمليات اللوجستية التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق ألمانيا، كما يضم عددا من طائرات الشحن الأوكرانية العملاقة من طراز أنتونوف آن 124. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: ست المساء على ساعة الخليجية.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
5: وين وصلنا؟ وصلنا لساعتنا الثانية من وين وصلنا. وسعد أنت وين وصلت؟
6: أنا وصلت أني عندي جائزة ثانية للمستمعين اليوم.
5: انزين يعني اللي ما حالف الحظ في مسابقتنا الاولى عند

0: له الفرصة في مسابقتنا الثانية.
1: يعني اليوم يوم الكرم يعني.
0: اليوم سيارة يوم كل ست الجود شهور. والكرم كله عندنا.
1: سيارة كل ست شهور مسابقة كل ساعة.
0: ساعة خطيرة اليوم. نذكر المستمعين بأن جائزتنا الثانية بتكون مقدمة من The View نخلة جميرة. حلو الواحد يعني يتواجد في مكان من خلاله يشوف أفق دبي الساحر، إطلالة بانورامية على نخلة جميرة، دبي مارينا، برج العرب، عين دبي، جزيرة بلو ووترز والخليج العربي وساحل دبي. تبدأ رحلة الزوار بمعرض تفاعلي يستعرض الرؤية والتصميم والهندسة وراء تطوير نخلة جميرة. وتقع منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة في الطابق 52 على ارتفاع 240 متر، وتضم مساحات داخلية وخارجية بإطلالات متواصلة. هذا مو بكل شيء، هناك العديد والمزيد من الأشياء اللي ممكن تكتشفونها أثناء زيارتكم لـ The View نخلة جميرة.
1: أشكر اللي متابعينا بالتواصل، حوراء محمود، أيضا حور محمد، كذلك سيف مسلم، علي حميد صقر، وكذلك أيضا سيف، وكذلك أيضا نجلة ومنصور، وكل المتواصلين خلال المسجدات.
0: نعم، واللي شاركونا في مسابقتنا الأولى وما حالفهم الحظ في التأهل يمكن تربحوني أنا هالمرة مثل ما قلنا تذكرتين في The View نخلة جميرة وفاست تراك، يعني ما بتتريون دوركم في الطوابير، فبتكون خدمتكم خدمة VIP.
1: واليوم سؤالنا،
0: سؤال اليوم، المرأة اللي أثرت عليكم بشكل إيجابي في حياتكم، وممكن تعتبر هذه المرأة تشوفونها مثالية ورمز للفخر والاعتزاز.
1: أكيد الكثير من النساء في رحلة حياة كل مستمع ومستمعة كان هناك دائما بصمة لامرأة، وكانت نحن نسألها عن البصمة الإيجابية أكيد اللي أثرت بشكل إيجابي، سواء مستمعينا أو مستمعاتنا كذلك في هذا اليوم. اذكرنا الاسم أو حتى الصفة، الأم، الأخت، المدرسة، يعني أكيد أن هناك، أو الأخت كذلك أيضا، الإبنة ممكن تكون أحيانا اللي فعلا أثرت في حياتك تأثير إيجابي أو غيرتها إلى شكل إيجابي.
0: نعم، هناك الكثير من السيدات الملهمات اللي مروا علينا في حياتنا وأثروا علينا بشكل إيجابي وتركوا بصمة جميلة في هذا المجتمع. إذن سؤالنا يقول، سؤالنا يا سعد،
1: من هي المرأة المؤثرة إيجابا في حياتك؟
0: وهذا السؤال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية اللي نحتفي بهذه المناسبة لمدة شهر كامل في دولة الإمارات في هذا العام تحديدا.
1: أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 للدخول في سحب مسابقتنا وبجائزتنا الـ VIP.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: بشكل سريع ننتقل إياكم إلى مجموعة من الرسائل والمشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. وسؤالنا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: من هي المرأة اللي مرت عليكم في حياتكم ولكن تركت بصمة جميلة أثرت عليكم وتعتبر رمز للفخر والاعتزاز في دولة الإمارات؟ في البداية نمسي بالخير على محمد فاضل، يقول مساء الخير يا سعد ومريم، تحية لك. جميلة الشامسي تقول: من وجهة نظري أشوف سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أم الشيوخ، هي المرأة الملهمة المعطاءة، وهي مدرسة تعلمنا منها الكثير، والله يحفظها، آمين يا رب.
3: أيضا نسيم محمد يقول: الوالدة آمال هي المؤثرة الإيجابية في حياته.
2: أيضا تحياتنا لمنيفة، منيفة تقول: الطيار مريم المنصوري هي قدوتنا وهي فخرنا بالتأكيد في دولة الإمارات.
3: هزاع أحمد يقول: المرأة المؤثرة إيجابا هي زوجته، الله يحفظكم بعض إن شاء الله يا هزاع.
2: شكرا محمد فاضل، يبارك على البرنامج الجديد وين وصلنا، ويقول الله يوفقكم، الله يوفق الجميع إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله هذه التغييرات الجديدة اللي تسمعونها عبر إذاعة الخليجية تنال على إعجابكم.
3: زين، نرجع بعد قليل لمجموعة أخرى إن شاء الله من المسجات، ولازم نسأل: أكثر مرأة مؤثرة إيجابا في حياتك؟
2: إذن أكثر امرأة إماراتية مؤثرة في حياتك، وأكثر امرأة بشكل عام مؤثرة في حياتك وتركت بصمة جميلة في المجتمع وفي حياتك أنت شخصيا، لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم، لأن أحد المشاركين بيحصل على تذكرتين لذا فيو نخلة جميرة، تعيشون هذه الأجواء الجميلة والرائعة وتشوفون أفق دبي الساحر من خلال هذا الموقع المميز في مدينة دبي. نسمع وياكم في هذه اللحظات الفنان فؤاد عبد الواحد، أنا الكذاب، على الخليجية 1009، ومن خلال ساعتنا الثانية من وين وصلنا.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه، يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه، يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه، يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه، لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونه، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونه، في سداد الراي ما يبدل ثاني، قدوته وفي الجدع يستمدونه، جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحم حسب قانونه، صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونه، نفتخر بسمه على طول الازماني، عاشا مله الامارات مرهون.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
9: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
10: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمة سلة.

0: وين وصلنا على الخارجية 1009.
1: وصلنا إلى مسابقتنا، وبعد ما نشوف مشاركات مستمعين الأخيرة بنعلن عن اسم الفائز واللي بيحصل على تذكرتين لمشاهدة أفق دبي الساحر والإطلالة البانورامية على نخلة جميرة من خلال The View نخلة جميرة. تكلمنا قبل شوي عن منصة المشاهدة، وهالمرة بخبركم عن تجربة The Next Level في الطابق 54 اللي بتكون على ارتفاع 250 متر. توفر منصة مشاهدة خارجية مميزة بالإضافة إلى أولوية الدخول والمسار السريع. نذكركم بأن هذه الوجهة حصلت على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جوائز اختيار المسافرين من تريب أدفايزر وجوائز مينا ديجيتال، واعتمادها وجهة معتمدة لمرضى التوحد في مدينة دبي في 2026. إذا حابين تتعرفون أكثر على هذه الوجهة أو المعلومات الإضافية عن هذه الوجهة، theviewpalm.ae. سؤالنا يقول: من هي المرأة اللي أثرت عليكم بشكل إيجابي في حياتكم وتعتبرونها امرأة مثالية ورمز للفخر والاعتزاز؟ عندنا رهف وليليان يقولون الطيار مريم المنصوري، أيضا دلال خالد تقول أم دبي، أم الشيوخ سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. أيضا رسالة من مستمعنا خالد النقبي يقول: المرأة اللي أثرت علينا في حياتنا ومجتمعنا ووطننا والعالم الأم، وهي أول مدرسة في الحياة، منها نتعلم الحب والعطاء والصبر والقيم، وبها يبدأ بناء الإنسان والأسرة والمجتمع. أيضا المتطوعة، شريكة النجاح والإنجاز، القيادية، المديرة، الأخت، وكذلك اللي الزميلة، وكذلك المديرة، وكل امرأة مسكت منصب قيادي مشرف في دولة الإمارات.
2: أيضا عندنا سارة العيسى تقول: الوالدة الله يطول في عمرها، اللهم آمين. كذلك أيضا عندي مستمعنا أو مستمعنا خالد النقبي، حياك الله يا خالد، يقول: أنا أقول أن عمر المركبة سواء خفيفة أو يعني غير ذلك تساوي تقريبا من 5 إلى 7 سنوات، بس في إذا في مسافة طويلة. أما عمر المركبة الخفيفة ممكن تساوي من 5 إلى 12 سنة إذا كانت داخل المدينة بمسافات قصيرة.
1: هذا جواب سؤالنا السابق
2: اللي كان في الساعة الأولى.
1: محمد فاضل يقول: المرأة الإماراتية هي الأمان والسلام والفخر. أيضا عندنا ما شاء الله مشاركات كثيرة جدا وصلتنا من مستمع ومستمعاتنا.
2: عمار يقول: كل النساء ملهمات، أمهات وأخوات وسيدات أعمال.
1: أيضا نورة سالم تقول: أمي وضحة لم طوع، تحياتنا لك يا نورة والله يخليها لك إن شاء الله. إذن هذه المشاركات تقريبا اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، وإذا ما يعني نسينا أو سهينا نقرأ مشاركة من المشاركات اسمحوا لنا. وفي هذه اللحظات نشوف كمبيوترنا بيختار منو من مستمعينا، ومثل ما قلنا بيحصل على تذكرتين مقدمة من The View نخلة جميرة. توفر لكم إطلالة بانورامية على نخلة جميرة، دبي مارينا، برج العرب، عين دبي، جزيرة بلو ووترز والخليج العربي، بالإضافة إلى ساحل دبي الساحر.
2: إذن من هو الفائز أو الفائزة؟
1: نشوف الكمبيوتر يختار منو من مستمعينا. ما شاء الله مشاركات كثيرة جدا. سارة العيسى، سارة العيسى نقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلونيات وبيخبرونك كيف ومتى بتستلمين هذه الجائزة. حظ أوفر لبقية المستمعين والمشاركين. بشكل سريع وصلتنا مجموعة من المشاركات، عليك السلام والرحمة. يقول أو تقول مستمعتنا أم عمر: طبعا بدون منافس، أمي ثم أمي ثم أمي، الله يخليها لك ويخليلنا أمهاتنا جميعا. أيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. ننتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: حاليا معظم الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد كثافة في المركبات، ونتمنى لكم سلامة الوصول دائما وأبدا. عندنا شارع حصة وشارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. بالنسبة لشارع الخيل كثافة مركبات تبدأ من تقريبا منطقة غدير الطير بالاتجاه إلى يعني من ديرة إلى بر دبي، وتنتهي الزحمة أمام منطقة دبي هيلز. بالانتقال ياكم إلى شارع الاتحاد. الزحمة حاليا تبدأ من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، شارع الخيل من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر، هناك ازدحام وكثافة شديدة في المركبات، شارع الشيخ محمد بن زايد لا تزال الزحمة مستمرة من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وأخيرا عندنا شارع الشيخ زايد، الزحمة حاليا تبدأ من أمام حديقة الصفا بالاتجاه المؤدي إلى ديرة، وتحديدا تنتهي الزحمة عند تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. هذا بالنسبة لطرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، ورافقتكم السلامة.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: سؤال على السريع سعد، تقول برجر ولا همبرجر؟
2: أقول برجر.
1: تقول برجر لازم بالأكسنت.
2: لازم يعني لا هو مو بالأكسنت، يمكن لأن تكون حتى أوضح.
1: أوكي بالنسبة للمستمعين، أنا بنسأل مستمعين، تقولون برجر ولا همبرجر؟
2: إذن ما بين الكلمتين بنسويها مع وضد ولا بدون مع وضد؟
1: مع وضد.
2: يلا مع وضد.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: تبحثون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي تمنح أطفالكم دخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر. زوروا فان سيتي اليوم.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: نستذكر وياكم الشتاء وأجواء الشتاء الجميلة. سؤالي يقول، هل تقولون برجر ولا همبرجر؟ سؤالي هذا مو بسؤال عادي. تفاصيل هذا السؤال في الدقائق الجاية ومن خلال ساعتنا الأخيرة من وين وصلنا، برجر ولا همبرجر؟

0: إذا كنتم من المهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى، أكيد ما بتفوتون هذا الحدث اللي يحتفل ب 25 سنة من التميز الإعلامي العربي، جائزة الإعلام العربي واللي تحتفي هالسنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخها، تستمر في تكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الأعمال من مختلف أنحاء الوطن العربي. كونوا جزء من هذا الحدث ضمن قمة الإعلام العربي، وسجلوا الحين من خلال الموقع الإلكتروني dpc.org.ae.
1: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
3: الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: 1-0-0-9
4: مع أكثر من 226 ألف عميل راضي، تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة التي تركز على رضا العميل. يمكن للعملاء شراء وثائق التأمين، إدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول إلى المستندات من خلال تطبيق شركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. للمزيد www.awnic.com.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بمواصلة قبول الطلاب السودانيين في مدرسة السودان الخاصة بالشارقة دون تحصيل أي رسوم دراسية، والتي أمر سموه بتشييدها لتعليم أبناء الجالية السودانية غير القادرين ماديا، مع إعادة أي رسوم رمزية تم تحصيلها من أولياء أمور الطلبة خلال العام الدراسي الجاري. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل في الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر 2026. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في دمشق أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. أعلنت إسرائيل اليوم اعتقال قيادي في حركة حماس من داخل غزة، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ عملية. ذكرت وزارة الصحة في غزة أن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص على الأقل من بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. أعلنت هيئة نيبال لإدارة الطوارئ اليوم ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة والتي ضربت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية مع الصين إلى 1050 قتيلاً و 3916 مفقوداً. سجلت أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بحر الصيف في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 1 يونيو وحتى 31 أغسطس الجاري في حصيلة قياسية لهذه الفترة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: وين وصلنا؟ ونقول وصلنا لساعتنا الثالثة، ونرجع إلى برجر ولا همبرجر؟
3: ما بين الكلمتين والإعداد عندك يعني انت
2: تعيد حركة البارحة
3: انت انت مختار الموضوع.
2: انزين، نشوف مستمعينا ومستمعاتنا. مريم الشامسي تقول برجر، عبير النمر تقول برجر. عندنا احد المستمعين شي يقول
3: المفروض مستمعتنا منال اعتقد
2: اوكي تقول تسال وتقول والله المفروض تسالون ستاربكس ولا ستاربكس،
3: اوكي
2: على حسب المود.
3: صح.
2: زين، امل احمد يسعد مساكي امل، تقول مساء الخير والسعاده وكل الخير، واقول برجر، وحاليا كل شيء اسويه بطريقه البرجر. تحياتنا لك يا امل، مساك الله بالنور. حسن يوسف، وايضا عندنا ايضا المزيد من المشاركات. منصور عبد الله يقول همبرجر، هالكلمة كنا نقولها يوم كنا صغار، ولكن الحين خلاص نقول برجر. أنت بالذات يا منصور نباك تتابعنا بعد شوي، بنشوف إذا كلامك هذا اللي كتبته والتفاصيل اللي ما قريناها على هو الكلام هذا صحيح ولا لا. أمل تحية لك، تقول من النساء الملهمات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظها، تقول دائما أحب أشوف مشاركاتها الفعالة في المجتمع. انزين عبد سعد، الإضافات اللي تحبها في البرجر، حابين نعرف ذوق سعد في البرجر.
3: ترى في نوعين صح ولا لا؟ في نوع

0: في برجر وهامبرجر.
1: لا لا لا، في نوعين في نفس اللي هو يقول لك، نسيت اسمه صراحة لأن من فترة طويلة يعني ما أكلت. نعطيني موسيقى شوي.
0: نعطيك موسيقى. نعطيك موسيقى.
1: هي ذكرت في سبيشل وفي عادي، مو بس
0: الحين قلت سعد بيعطيني كلمة أنا ما أعرفها، شيء كبير يعني. إنزين دامنا الحين نحن في أجواء إن شاء الله إن شاء الله يعني بدأت تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، وأول شيء يخطر على بالنا بصراحة أول شيء نحن نسويه في البيت الباربيكيو.
1: صح.
0: والباربيكيو عندنا غالبا نسوي برجر، فما أدري إذا مستمعينا شو الإضافات اللي يحبونها في البرجر، وشو هي الأشياء اللي تحبون تضيفونها.
1: أعطيهم خيارات.
0: يعني في ناس يحبون يأكلون البرجر بالخس يعني بدال البن أو الخبز، وفي ناس يحبون الطماط، في ناس ما يحبون الطماط، في ناس يحبون البصل، في ناس ما يحبونه. فكل واحد منا له ذوقه الخاص في إعداد البرجر، هذه الوجبة اللي أصبحت وجبة متعارف عليها، وجبة شهية بين الصغار والكبار، ويمكن أكثر شيء نذكرها في الشتاء.
1: صح.
0: من البرجر نروح إلى عرش بلقيس، لكن موضوعنا أكيد ما خلص. نحن التفاصيل ليش سألناكم برجر ولا هامبرجر، التفاصيل في فقرة أوريجن بتعرفونها بعد لحظات.
1: إذن في فقرة أوريجن، وطبعا هذه الفقرة أكيد أن اليوم كان أول يوم، أول يوم في هذه الفقرة
0: باختصار من خلالها نعرف أصل الشيء.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سم العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية أوريجين.
2: إذن لازلنا متواصلين وفي فقرة أوريجين، ومن خلال تواصلكم مع الخليجية على 1-0-0-9. موزة الزعابي، حياة الله أختي موزة الزعابي، تقول أحلى برجر في أحد الكافتريات. موزة فهمتني، هو الموضوع اللي تكلمت عنه من
3: الكافتريات. هذا السبيشل صح؟ هاي موزة، هذا السبيشل اللي تقصدينه؟
2: يا بطاط يعني سبيشل، يعني أنت شخص بي آي بي تكون.
3: لا في في آي بي، هذا حبة مخلل شوي مني. زين، عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول: يوعتونا بمواضيعكم، همبرجر بالألماني، برجر بالدارجة الأمريكية. نحن هني بصراحة عشان نوضح اللبس ونوضح الموضوع والقصة. يعني الشيء اللي نتكلم عنه، نتكلم عن أصله، وين بدأ وكيف بدأ. أيضا عندنا عبير تقول: أحب البرجر الغني المليان، أحبه مع الخس والطماط والبصل المكرمل وبيض مقلي. وتقول إذا كان البرجر لحم بيكون شيء خطير.
2: هتربل يكون.
3: يعني وعتينا الصراحة.
2: أيوة. وصف دقيق. ما له داعي الوصف الدقيق.
3: إنزين، شو ما حبيت وأي طريقة إعداد البرجر. إنزين، ليش سألناكم برجر ولا هامبرجر؟ هامبرغ أو البرجر يعود أصله إلى مدينة هامبرغ الألمانية. طبعاً بعد شوي سعد بيعطينا كلمات جميلة باللغة الألمانية، بما أنه ما شاء الله عليه متقن.
2: هو المشكلة ما عدنا وقت.
3: قلت لي تحت الهواء، أنا برطن الحين ألماني. إنزين، يقولكم الفكرة بدت في القرن 19، وكان الطبق يتكون من لحم بقري مفروم ويؤكل بدون خبز. أما المهاجرون الألمان فنقلوا هذا الطبق معهم إلى أمريكا، وهناك أبدع الأمريكان في إعداده وأضافوا له شريحتي خبز، وبعد ذلك اتطور البرجر بإضافة الخضار، الصلصات وغيرها من هذه المواد. وبعد ذلك ساهمت سلاسل الوجبات السريعة في سرعة انتشاره وتحويله إلى رمز عالمي. وهذا كان موضوعنا عن البرجر وسالفة البرجر أو الهامبرجر اللي يرجع أصله إلى مدينة هامبرغ الألمانية. سعد،
2: عندي مسج ذكي من عبير، احنا قلنا بدون تفاصيل، طرشت نقطة.
3: أنا بقول لك شو سالفة النقطة. هذا برجر تحول إلى سيدة ملعقة.
2: ممكن.
3: صغر وانكمش حليلة.
2: إنزين، إذن معلومة جميلة من مريم اليوم، وأيضا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9. إلى فقرتنا التالية.
3: فقرتنا التالية مرتبطة بمسابقتنا رحلة الطريق إلى حتى يوم السبت 12 سبتمبر. 400 مستمع محظوظ بينطلقون عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي أي حتى فورت الفخم، بانتظاركم فعاليات مفاجآت وجوائز تصل إلى 10,000 درهم. التفاصيل إن شاء الله بعد شوي، ولكن إذا حابين تشاركون وتكونون ضمن 400، ما عليكم إلا كتابة كلمة حتى مع أسماءكم الثلاثية، إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. وفي ختام البرنامج بنسحب على اسم الفايز اللي بيكون أحد 400 شخص اللي بيتواجدون في رحلة الطريق إلى حتى. إذن،
2: وهذه الرحلة فيها ميزة إن شاء الله أسرة الخليجية وإيران ستكون مع المستمعين، ونعيش سويا أجواء رائعة مميزة.

0: الخليجية.
1: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة العيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليتني مخرج عن الحال تيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: أشعار على الخليجية.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: الله وين وصلنا اليوم، وجهتنا جميلة ورائعة، وصلنا وياكم إلى حتى منطقة رائعة جدا، تجمع بين الجبال، تجمع بين الطبيعة، المغامرة، نشوف التراث كذلك في هذه المنطقة اللي تعتبر يعني من المناطق المميزة، تتبع إمارة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: يعني حتى تتميز بالتنوع الرائع في كل الأماكن الموجودة فيها، خصوصا الأماكن السياحية، المواقع السياحية في حتى، يعني طبعا مثل على سبيل المثال مثلا مريم، قرية حتى تعتبر من الأماكن المميزة. ليش؟ لأن تحتوي على يعني مجموعة من المقتنيات الرائعة، وكذلك أيضا المميزة، وأيضا مشروع شلالات حتى المستدامة، هذا المشروع اللي يعلن فيه 2024، وكذلك أيضا حصن حتى ومحمية حتى الجبلية،
1: وما ننسى المعالم الرائعة الطبيعية. طبعا هي منطقة جبلية، فيها سد حتى، وكذلك فيها بحيرة، فيها أماكن جميلة ورائعة جدا، وتنتعش السياحة فيها تحديدا في الشتاء ومع بداية وانطلاقة الشتاء. ونحن في إذاعة الخليجية 1009 عودنا مستمعينا الانطلاقة تكون مع مستمعينا، مجموعة كبيرة من المستمعين بيحظون بهذه التجربة الرائعة وبيكتشفون من خلالها منطقة حتى. بتكون رحلة الطريق إلى حتى بتكون رحلة عائلية، وبتبدأ بإفطار في فندق جي اي حتى فورت تاريخ 12 سبتمبر، وبتشمل فعاليات عائلية ممتعة، دعوة للعشاء، وفرصة للفوز ب10,000 درهم لأحد المستمعين المحظوظين من بين 400 مستمع اللي بيتواجدون في هذا المكان الرائع تحديدا تاريخ 12 سبتمبر.
2: إذن يعني الرحلة هي رحلة رائعة، رحلة مميزة، وكذلك أيضا يعني هي فرصة للمستمعين في أجواء أسرية تجمعهم أسرهم، بإضافة إلى الفعاليات المختلفة. نحن جايزين مجموعة مسابقات أيضا كذلك، وفعاليات مميزة من خلال هذه الرحلة، رحلة الطريق إلى حتى،
1: الرحلة الكبرى إلى حتى، بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولي باس من الغرير، وبالتأكيد بدعم من إذاعة الخليجية 1009. إذا حابين تعيشون هذه الأجواء وهذه المغامرة برفقة مجموعة من مستمعين الخليجية وشبكة الإذاعة العربية، ما عليكم إلا كتابة كلمة حتى مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية.
2: وهذه الفرصة الأخيرة، يعني تقريبا كم دقيقة عندنا؟ تقريبا
1: عندنا ربع ساعة،
2: ربع ساعة يعني
1: بنعلن عن اسم الفائز. نعم،
2: تعتبر الدقائق واللحظات الأخيرة، اكتب اسمك،
1: لحظات حاسمة جدا
2: وإن شاء الله تكونوا من ضمن الفائزين.
1: انزين، مساء الخير لك عبد الله الزرعوني، يقول سمعت اسمي ألمانيا اليوم، تحياتنا لك، وشكلك من محبي ألمانيا. يقول مريم منطقي اسم حتى بالألماني. والله كيف، لا لا لا، الموضوع كله عند سعد.
2: لا
1: سعد كيف يقولون حتى بالألماني؟
2: لا أنا اليوم مو بجاهز لا إحنا كنا حاطين جدول اليوم الظهر ونحن نعد البرنامج، ما كانت ضمن الفقرات
1: باكر، خلاص هذا واجب باكر،
2: فقرات لينجو تقريبا، فبالتالي نحن اتفقنا أن بنأجلها اليوم الغد
1: 100% باكر إن شاء الله الموضوع عند سعد،
2: عندي يعني حصة كاملة بتكون
0: السير على الخليجية برعاية جزيرة ياس.
1: لا تزال كثافة المركبات على طرقات دبي الرئيسية، ونبدأ وياكم من شارع حصة وشارع مسقين بالاتجاه إلى شارع الخيل، وكذلك الزحمة لا تزال مستمرة على شارع الخيل، تبدأ من أمام منطقة غدير الطير بالاتجاه إلى منطقة دبي هيلز مول. أيضا عندنا الزحام وكثافة مركبات على شارع الاتحاد، تبدأ الزحمة حاليا من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، أيضا لماخذين جسر المكتوم بيواجهون ازدحام وكثافة في المركبات من بر دبي إلى ديرة. بالانتقال ياكم إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. أيضا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، لا تزال الزحمة مستمرة وتبدأ حاليا من أمام منطقة الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: ناعم العود يا ناعم العود مزحك يذبح وجدك يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي الله الله يا فتان من قدك حتى عيوني لوصلك موقها ساني.

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
1: الخليجية 100% خليجية.
2: 1-0-0-9.
3: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكى.
5: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1-0-0-9. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1-0-0-9 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: 1-0-1-0-0-9.
5: جامعة حمدان بن محمد الذكية، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة، برامج بكالوريوس ماجستير ودكتوراه معتمدة. للمزيد زوروا الموقع الإلكتروني hbmsu.ac.ae.
7: سين سؤال، وهذا السين سؤال خلني أوجه أول، أنا كنت بوجه للمستمعين بيكون هو موضوعنا غدا طبعا بالنسبة للغنية وبنرجع قبل الغنية، ولكن أسأل مريم، ما الذي يجعل مريم تبتسم؟
8: كوب قهوة.
7: فاجأت
8: كوب قهوة وصوت المطر.
7: يعني بعد خيار ثالث
8: شكلك تريا جواب معين.
7: لا، في شيء في حياتنا وهو موضوعنا بيكون إن شاء الله الأول غدا، لكن يجعل الإنسان يبتسم من القلب ويضحك من القلب فعلا، وتكون هذه الابتسامة شيء مؤثر وإيجابي جدا.
9: أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيبي

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وصلنا هالمرة إلى ختام برنامجنا.
2: وفي ختام لقائنا أكيد بنسحب على اسم الفائز إلى واللي ينضم إلى مئات المستمعين في وأسرهم طبعا في رحلة الخليجية لحتى.
1: انزين نذكر المستمعين ايضا بتفاصيل هذه الرحله. بتكون رحله الطريق الى حتى رحله عائليه، يعني الفايز ممكن يجيب معاه شخصين او شخص بالغ وطفلين، المجموع شخصين بالغين وطفلين. الرحله بتبدا بافطار في فندق جي اي حتى فورت تاريخ 12 سبتمبر، تشمل اقامه في هذا الفندق، فعاليات عائليه، دعوه عشاء، وفرصه للفوز ب 10,000 درهم بتكون من نصيب احد المشاركين ال 400 اللي بيكونون في هذه الرحلة الرائعة اللي تنظمها إذاعة الخليجية 1009، وأكيد بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير. قبل ما نشوف اختيار كمبيوترنا، سعد عبد الله زرعون يقول مشاركتنا سر سعادة المذيعين.
2: أكيد طبعا، لأن نكمل بعض أكيد، يعني نحن المستمعين شيء مؤكد، ونحن نتشرف دائما بمشاركة عبد الله زرعوني.
1: يعني شوف النرجسية شوية بس مقبولة من مستمعينا.
2: لا بالعكس، هو شيء
1: لا بصراحة،
2: يمكن عبد الله نحن أنا وأنت وكل مدعين يعرفون عبد الله أنه مستمعين مميزين جدا، واللي دائما عنده إضافة دائما عنده إضافة مميزة.
1: ترى عندنا مستمعين اللي يشاركونا دوم نحط لهم نجمة صفراء نجمة ذهبية، يعني
2: نجمة ذهبية
1: عند اسمهم هي عشان يكونوا من المميزين، وعبد الله واحد منهم. عبد الله واحد منهم. انزين الحين عندنا ما شاء الله مجموعة كبيرة جدا من المشاركين والمشاركات، ما نلومكم، يعني الأجواء بتكون جميلة ورائعة، بتعيشون أجواء رائعة في هذه الرحلة المتكاملة من جميع النواحي مع فريق الخليجية بيكون متواجد هناك، وكذلك بتكون عندنا إن شاء الله تغطية في نفس اليوم يعني بعض مذيعي الخليجية اللي بيكونون يعني في هذه الرحلة مع المئات المستمعين اللي بيتواجدون في حتى تاريخ 12 من هذا الشهر. ما شاء الله مشاركات كثيرة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف الكمبيوتر بيختار أمنوه، والكمبيوتر اختار راشد سهيل بجمهور. إذن راشد سهيل بجمهور نقول لك ألف مبروك، أنت بتنضم إلى بقية المشاركين في هذه الرحلة الرائعة إلى حتى.
2: إذن مبروك راشد سهيل بجمهور، مبروك الفوز بالجائزة، وإن شاء الله أنت ضمن المستمعين اللي إن شاء الله بنتقيهم في حتى ومن خلال هذه الرحلة. عندي عبير تقول بالانتظار إن شاء الله غدا. إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب. لا تنسى الواجب سعد.
2: لا أكيد
1: عندك واجب، عندك واجبات مو بواجب واحد.
2: لا مجهز.
1: يعني الحين موضوع الابتسامة والضحك وسالفة حتى بالألماني
2: خلنا نكتب،
1: لازم تكتب
2: هومور.
1: بحاسبك ترى عقب، أنا الآن سمعت
2: سيدة منع. إنزين الحين خلنا من بداية، شو الواجب اللي عندي؟
1: خلاص قلنا
2: زين. رقم واحد شو؟
1: بالألماني؟
2: يعني بعدة لغات. إنزين أوكي.
1: ها ما شاء الله، يعني طالب مجتهد ما شاء الله عليك. قلنا الألماني قال عدة كل اللغات ما شاء الله.
2: لا أنا بعد بديت قلت هوم وورك، يعني أوريدي بدينا. وإضافة الواجبات الأخرى وموضوع الابتسامة.
1: الابتسامة أحلى شيء، الابتسامة. ننهي برنامجنا اليوم بابتسامة، ونبدأه إن شاء الله باكر بابتسامة أخرى.
2: نشكر متابعتكم، وإن شاء الله دائما كل أيامكم سعادة. غدا إن شاء الله عند الساعة 5 نكون في لقاء متجدد، وإن شاء الله ليلتكم سعيدة. قولوا أمين، وأيامكم دائما كلها سعادة.
1: شكرا على تواصلكم، مع ألف سلامة.
3: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
3: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
3: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركف الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف أن القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بأنه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وإن الأمل مثل الهلال إن غاب لا بدها يهل. كن كابلال أبو الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات أبو جهل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: واحد صفر صفر تسعة.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
8: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
9: صوت بلا صورة.
10: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
9: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
11: الأخبار في موجز من ARN. أهلا أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بمواصلة قبول الطلاب السودانيين في مدرسة السودان الخاصة بالشارقة دون تحصيل أي رسوم دراسية، والتي أمر سموه بتشييدها لتعليم أبناء الجالية السودانية غير القادرين ماديا، مع إعادة أي رسوم رمزية تم تحصيلها من أولياء أمور الطلبة خلال العام الدراسي الجاري. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل في الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر 2026. أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيماني اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في دمشق أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. أعلنت إسرائيل اليوم اعتقال قيادي في حركة حماس من داخل غزة، فيما قال المكتب الحكومي في غزة إن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ عملية. أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى، مما أدى إلى اندلاع حرائق. سجلت أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بحر الصيف في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 1 يونيو وحتى 31 أغسطس في حصيلة قياسية لهذه الفترة. وبهذا تنتهي
9: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها.

فزاع. أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 35، 38، الدوحة 33، 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 41، وأخيرا الرياض 31، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، وأهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لمر من عمري، واللي بقام العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
1: دانة الأثير.
2: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
3: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
4: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
3: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
5: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
3: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
0: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: والله راحتي يبدا.
0: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
7: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: تقديرنا للمرأة الإماراتية لأن عطاءها عظيم، فهي صاحبة القلب الرحيم. لمساتها في حياتنا كالنسيم، وإبداعاتها تستحق التكريم.
1: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.
2: الخليجية 1009.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أنا شاعر مميز في حياتي،
5: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
4: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
6: لأن الحياة بلا مشاعر،
7: الحياة بلا مشاعر
6: خجولة.
8: هاتولي الجيبة لأن الرنج ستاته، ما ينفع إلا لرنجي عنده رنجية. ستاته تدلله في كل لفاته، تدليل أم ولدها بكل حنية.
9: ولا جيت بمدح وطري وصفة ليتاته، عين أشقر شايف حمامتنا حيه، بيبانه السود جاماتها ومسكاته. شاهين ممكن متعرضة شويه، من سرعته ما تميز رقمه لوحاته، لا خطف كنزوله زوله كدريه، من المجاهيم ماخذ كبره مثناته، وكم فزته لا مشى فزته عمانيه، والجيب مشهور وانا مغرمه في ذاته، ولا يملكه غير ناس ذاته اهميه، تشوف في عاج طبلونها اشاراته، ولا يلتزم للاشارات المروريه، حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته، لان خصوصي ولوحاتها خصوصيه، توفقت شركته في وضع لمساته، مصمم بالطريقه الاحترافيه، غلو سعره يقلل من مبيعاته، مراحل السوق غير 2%، والمشكله في وجوده كل دفعاته محجوزه للقيادات الحكوميه، والشاعره اللي مروح من اماراته ما قصده الا يزور اهله السعوديه، من حبهم راح باحساسها وبابياته، ويقول فيهم مدايح لانهم زيه، مع اهل الطيب مثبوتها علاقاته، متميزه عن سواها غيره عاديه، والطيب له قيمته في عيون ساداته، اخوان في الدين والرايه خليجيه، من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطه النعيريه، يعيد للشعر بعضه من أولوياته ببيات ثلجية وبياته نارية. شاعر ولا غيرت الأيام،
10: ولا غيرت الأيام
9: نظراته، ما غيرتها الوجاهها والرفاهية، اللي يبتسم تحفظها الأيام بسماته، حتى ولو بسمته ما هي ضرورية، الوقت دوار والعربانة شماته، وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية، وإن كان خبى على ربعها معاناته، هذه تراها كرم ما هي أنانية، حنا سند من يعاني في معاناته، والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية، الشام خلي شمخ راسها سماواته، والعادي اللي يحب أشياء عادية، طموح من عاد عمرها في بداياته، وعلى قصار النظر تسموه مبادية، الهجن والصيد من خيرة هواياته، ومتولع في السباحة والفروسية، يصدق مع الصاحب ويسمح الزلاته، إن جات عن قصد ولا جات عفوية، ولا العدو ما يغير بابتساماته، يشوف في عيونه أنواع الكراهية، والواحد اللي مشكك في سمع ذاته أقول له من ذكر جني وجنية، ماني بشاعر يقلب في ملفاته، أجيبها للجماهير ارتجالية، أقولها قول محتاجنا الحاجاته، تعجبك مسموعه وتعجبك مقريه، لو كل شاعر تحكم في ادواته لقيت له في قلوب الناس شعبيه، تفوح بابداع فكرها شاذلياته، اللي فناجيلها معنى وقافيه.
3: اشعار فزاع على الخليجيه.
11: فزاع الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
10: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
11: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: متعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: واحد صفر صفر تسعة.
3: الجوجوكم على الخليجية 1-0-0-9. خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: وفي العناوين: حاكم الشارقة يوجه باستمرار قبول الطلبة السودانيين بدون رسوم دراسية. حمدان بن محمد يوجه بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل في نوفمبر المقبل. والشيباني يقول سوريا متمسكة بحل دبلوماسي رغم اعتداءات إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بمواصلة قبول الطلاب السودانيين في مدرسة السودان الخاصة بمدينة الشارقة دون تحصيل أي رسوم دراسية، والتي أمر سموه بتشييدها لتعليم أبناء الجالية السودانية غير القادرين ماديا، مع إعادة أي رسوم رمزية تم تحصيلها من أولياء أمور الطلبة خلال العام الدراسي الجاري. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل اليوم بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات والعلماء والمبتكرين ورواد الأعمال وصناع القرار. وأكد سموه أن مسيرة دبي متواصلة في تصميم وصناعة المستقبل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وعملا بتوجيهاته بأن تكون الجاهزية للمستقبل أولوية رئيسية، وأن يكون مستقبل الإنسان الهدف الأسمى لكافة الجهود والمبادرات والخطط المستقبلية. رحبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالتربويين في مختلف أنحاء الإمارة مع عودتهم لبدء العام الدراسي الجديد 2026 و2027، مؤكدة على دورهم الحيوي في إحداث أثر إيجابي في حياة المتعلمين والمساهمة في تحقيق طموحات دبي لمستقبل التعليم. معالي عائشة عبد الله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
3: مع بداية عام دراسي جديد في دبي، نبدأ وياكم صفحة جديدة كلها طموح وأمل وصناعة للمستقبل لعيالنا وبناتنا الطلبة. كل يوم تقضونه في المدرسة هو خطوة تقربكم من أحلامكم، وكل معلومة تتعلمونها اليوم بتكون قوة لكم باكر. ولمعلمينا ومعلماتنا شكرا من القلب، لأن دوركم أكبر من التعليم. أنتوا تزرعون الثقة وتفتحون أبواب الطموح وتساهمون في صناعة أجيال المستقبل. الأخواني وخواتي أولياء الأمور، وجودكم ودعمكم هو الأساس، وأنتوا شركائنا في رحلة نجاح عيالنا. في دبي نؤمن أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن المدرسة هي المكان اللي تبدأ منه أجمل وأكبر قصص النجاح. عام دراسي جديد بطموح أكبر وعزيمة أقوى، ومستقبل نصنعها مع بعض. الله يوفق عيالنا ويكون عام خير ونجاح وإنجاز على الجميع.
2: أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: ننتقل إلى أبرز أخبار العالم. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في دمشق، أكد أن سوريا ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. وأضاف الشيباني أن الاعتداءات ما زالت مستمرة، موضحا أن سوريا رصدت 65 توجهات

0: الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية إلى مصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شانخوا. وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إلى ملف آخر، أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى، مما أدى إلى اندلاع حرائق. في أخبار العالم أيضا، سجلت أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بحر الصيف في إسبانيا وحدها في الفترة الممتدة بين 1 يونيو وحتى 31 أغسطس، وذلك في حصيلة قياسية رسمية لهذه الفترة. بهذا مستمعين نصل إلى ختام نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله، ولا نكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك. والشعر كم تباها.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سم العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية. ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات، شريكة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: على الخليجية.
1: حبيبتي حبيبتي حبيبتي، يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني، اذكرك وانسني معك عشت مأساة وانساك، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض لبيات اقراك فيهن واتذكر سنيني، ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني حبيبتي، قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
0: أشعار أشعار على الخليجية
2: على الخليجية. اسمع اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: الخليجية 1009.
1: عطاء المرأة الإماراتية في المسيرة الاتحادية بعلمها وثقافتها وإنجازاتها الوظيفية رسالة في الإبداع للأجيال الإماراتية بأن المثابرة والإصرار أساس الطموحات المستقبلية.
2: المرأة الإماراتية نصف المجتمع، تعلم، تبني وتزرع.

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المقرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه مهي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبلها اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل الله يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
6: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
7: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
3: لو ما كنت غير،
2: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
3: قصر الغدر
2: قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.
2: شاقن

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
3: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
4: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
3: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
5: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
3: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
0: الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب،
3: من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: دانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
5: زين، كم بيطلع الحساب؟
6: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
7: تعاونية الاتحاد، وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ابعد رغى والله الضلوع.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها، يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير، وتشوف في عينه ما يكشف خفاها. محتار في الدنيا وخلق الله، تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها. ويلاقي ضام ليلك الثلث، الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها. اروي بمعناها قلوب الجماهير، ورقالها باحساس منه قراها. اكتب من ابداع الاحاسيس، واثير قريحة الشعار وابلغ مداها. بالله يا اهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها. هذه على الضيعة اجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها. قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها. قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو انها بين السحابها وماها. إلين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس، هو اللي بداها. تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها. لو ان تبع له على الطير تأثير، أقول دمه مختلط مع دماها. ونعرضت تشبه على راهب الدير، لولا صوايدها وريش كساها. ونقبلت نجم هوت به مقادير، نازل على أرض البشر من سماها. وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها، كن الطريدها وراها. يفرج هددها كل هم وتقدير، وتنومس اللي شلها واقتناها. يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها. لولا غلاها غير وفراقها غير، والله لعاتب كل طرف بكاها. قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها. الله يقدرنا على الطيب تقدير، ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: واحد صفر

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سم العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 35 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 41 وأخيرا الرياض 31 42.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية 1009.
2: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
3: يوم المرأة الإماراتية

0: يقاطع الوصل
1: يقاطع الوصل
0: قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جونو تلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهمة جفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوام حفكار عذرة غير مسروجها أسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر العذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيلت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات منزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالة مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجه لصورة فيه راسمها وطابعها قالوا وانساه قلت النفس مفلوجة وانقالوا المستحيل أقول سابعها
2: على الخليجية في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية تطبق شروط والأحكام حملوا التطبيق سكيبلي اليوم

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: 09.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر، سامح ما في هجمل من اللي يسامح، سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 107.

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الرؤيا دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: شفت من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليج.

0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-
الشرس، مالي ومال المحبة والشداء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاعت دليل.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيام، مرات تصفى ومرات الكدار فيها. كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع مثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها. يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها. نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها. ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها. سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك دواليها. نمشي على درب ما توطاه الأقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهوضاني، هل كيف عطشان في ياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسرة مضاويها. أشقر طويل المعنق يبر لعظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها. لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارحها ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواقيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
2: تم يا رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
0: فلسان.
4: أنا نشفت الورد في المزهرية، في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي. أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي. الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. الليالي شقية ابن آدم ونفسك شقية، ونفسك شقية مهما بلغت من الكبر والتعالي. ترى الرضا طبع النفوس الرضية، الرضية ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حلان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيد.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: على الخليجية.
1: احسب اني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بها الصديق القريب، واترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وانا كنت احسبك ما تغيب، وانا كنت احسبك ما تغيب. يا سراب ضحاضيحه تعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقه ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
2: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
1: احسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، واترك اجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب، تاكل الأيام بعض لين كل يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العريب.
0: على الخليجية،
3: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني أبادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالة الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيد الغيب
2: تبي يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه طيحه. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: ابشرك بشره تسر الناظرين، انك حبيبي والعواذل خلهم ما قول تسوى من عيوني لاثنتين وحده، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت ابذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في دمتي دمه، شوفك يحليلي اذواقي وبك شد الحيل والهمه، شد الحيل والهمه. يا بعد من شافت احداقي صرت متربع على القمه، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمه، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي انشمه، عينك توهقني وهاقي ويتلعثم نطقي بفمه، ويتلعثم نطقي بفمه. عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك الاقي كسرتيم الزين ومتمه، وكان ما خانني اشواقي انت اخو البدر ولد عمه، انطلعت تنور افاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وانا شوقي يكشف اوراقي لو بغيت اخفيه واضمه، عن سواك مطوي اوثاقي وانته اكثر حاجه مهمه، وانته اكثر حاجه مهمه. خلك من الحكي لي باقي، حظ من تصبح ولد عمه، حظ من تصبح ولد عمه.
0: على الخليجية،
2: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
5: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاك من روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو انذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية 100%.